عامل ايه؟ واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء، لكن الموضوع ازداد سوء جدا، ان انا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي انا بكتبه، فبقيتش عارف اعمل ايه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي بتقول: زوجتي بكل فخر، أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا أنا اكتشفت إن إحنا في أسرتنا أنا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج وتقول: أنا حاسة إن أختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: أنا حسيت إنك مش بخير. بالطبع تكتشف الأخت على الفور إنها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة إنفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تلبثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في المبايض بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها، من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون،

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيدة الجميلة اللي حصلت لنا، فجأة اتصل أخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق أحلامي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، يعني حاجة أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. ابتلعت زوجتي قطعة التورتة اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفة من العصير وفكرت كده وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده، أيوه أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أيوه أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت أذكرها إن من أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار وأخوها ما حسش بحاجة خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ أي حاجة، لكن الحقيقة هي كانت منتشية جدا باتصال أخوها، وبتقول دايما إن أسرتها بتملك الحساسية الشديدة دي. وضعت السماعة وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجة، أنا اتمنيت دوما إنك تنشأ في أسرة زي كده يمتلك أفرادها قدر من التليبثي، دي نعمة خاصة أنت مش ممكن أبدا تتصور قيمتها.

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضلة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما صحيش ابني طول الليل؟ آه، قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال قوي قوي قوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار قوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلى بعروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره اسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

3 ساعات والولد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لأوضة النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون، وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر أني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

0: لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فمبقتش عارف أعمل إيه.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا أني أسيطر على جماح الألم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج، وتقول: انا حاسة ان اختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة انفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.
1: تاهو في العنوان.

والصب والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

خفف من ألمي نوعا ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جدا، وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة، وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء. وبعدين ظهر الكمبيوتر، وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب إني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات التوقيع لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة لو قالك أحد الناشرين حسن خطك.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل

التورته الكبيره اللي في طبقها ورشفت رشهم العصير وقالت اعتقد ان ما كانش في مشكله، لكن لحظه كده سيبني افكر. ايوه انا اغلقت باب الحمام على اصبعي امس. انت فعلا شديد الحساسيه، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجه تحصل لاختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بحوادث السعيده الجميله اللي حصلت لنا، فجاه اتصل اخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق احلامي، انا شايفك بتبكي وبتعذبي، يعني حاجه انا عارف انك في مشكله حقيقيه. ابتلعت زوجتي قطعه التورته اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفه من العصير وفكرت كده وقالت: اعتقد ان ما كانش في مشكله، لكن لحظه كده، ايوه انا اغلقت باب الحمام على اصبعي امس. ايوه انت فعلا شديد الحساسيه.

سلمت لي وسلم حسك المايه بدوت. طبعا كنت جيت اذكرها ان من اسبوعين كانت مريضه لدرجه الاحتضار واخوها ما حسش بحاجه خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ اي حاجه. لكن الحقيقه هي كانت منتشيه جدا باتصال اخوها، وبتقول دايما ان اسرتها بتملك الحساسيه الشديده دي. وضعت السماعه وقالت لي التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجه. انا تمنيت دوما انك تنشا في اسره زي كده يمتلك افرادها قدر من التليبثي. دي نعمه خاصه انت مش ممكن ابدا تتصور قيمتها.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاثا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مبررات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة، وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: وقت الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها، رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجال اختباء الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهب، شوكولاتة مذهبة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد، فضلت قطعة لسه في التلاجة.

0: سوا.
1: القصة اللي حكاها لكم النهاردة بتاعت الشوكولاتية الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة، ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحة واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود، فيبقى قابل للتقسيم، وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا. فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأقدار قالت لي انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضلة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما مصحيش ابني طول الليل؟ آه، قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم، عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره أسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتقلب في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعور بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده بضرباته جامدة جدا، واتجهت للمطبخ وفتحت التلاجة ومددت إيدي للرف وقلت لنفسي: إنتي ليه؟

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقان عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والولد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم: بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا، وقد نسي العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته، لما ابتدى يصرخ طالب لعبة أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر ان الصبي ما بيختارش لعبه، ده بيقوم بتعبئه جوال بطاطس في حقل، ينتقي العاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجه قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمة جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباري، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقوله انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت
1: فيه. يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توبه، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا الكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني.
1: بالضبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه، اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سما، انا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقوله كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقوله كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه دي لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصة كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: انا بحس كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقة غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش، راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين قد يعني ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءة قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقة قوي من المشهد، بس صعبانة عليا جدا، كنت حاسة كأنه هي رايحة تتعلق بقشاية، بس انت عارفة اللي بيتعلق بقشاية ده بيقع على جدور لقبته لانه بيتعلق بقشاية، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني, يعني قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي حاجة كويسة. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه، شبه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسفل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي, فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى, ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل ورهلنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: برحب بيكم في مسلسل وتعليق. ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة التامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا لما كان موقفه قدام باب كده، وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوة قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس. في مسلسل وتعليق، ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده: انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة يا سما. وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه؟ وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت. فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش، او شخص تاني يتأذي علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك بس جه عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس وبنتكلم كده في الحلقة اللي بنتكلم فيها الحلقة تقريبا التاسعة، وبنتكلم كده عن انه سلاح الجريمة تحت عنوان سلاح الجريمة. خلي بالك دايما من سلاح الجريمة اللي بيبقى كده معاك وانت مش واخد بالك، زي كده ما ونوس ادى لياقوت سلاح الجريمة.
1: عارفة هو ادهوله علشان يقتل المحامي، وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يخلي باله دايما انه ونوس هيديك السلاح بتاع الجريمة. هو عايزك تعمل حاجة غلط، هو هيوفر لك كل الاساليب والطرق علشان تغلط. يعني كأنه كده دايما الشيطان بيحاول يسهل لنا الطريق اللي احنا نغلط من خلاله، واللي احنا نعمل الغلط بيه من خلاله. علشان كده محتاج طول الوقت ابقى مخلي بالي انه لو اي حاجة بتسهل لي الغلط انا محتاج ابعد عنها، محتاج ما اديلهاش عقلي وذهني وتفكيري، ولو مكان مثلا بيوصلني ان انا اغلط انا محتاج اسيبه، لو حاجة بتوصلني ان انا اعمل الحاجة اللي مش مظبوطة انا محتاج ابعد عنها. ما اقولش طب انا هفضل متاح بس مش هيحصل اي حاجة، لان محتاج ابقى عارف كويس قوي انه اخد بالي من الحتة دي.

0: لسه معاكم مكملين وونوس، وبعد كده بنشوف ان ونوس بيلعب في عقل غريب وقعد يكبر له في الموضوع علشان في الاخر يوصله ان هو يقتل حياة، وبعدين اخد كل فلوسها انتقاما منها لانها طردته.
1: عارفة يا سما، الفكرة ان ونوس مش هيخليك ابدا تاخد حقك بالحق، لكن دايما هيخليك ترتكب الغلط علشان تاخد حقك، زي ده ما حصل مع غريب. قال له اه هي طردتك، او ده كمان بيحصل معنا كلنا، انه مثلا يحصل لي مشكلة في الشغل، يحصل لي مشكلة مع حد من صحابي، في علاقاتي مع اهلي، فلا هو ازاي يعمل لك كده، هو ازاي يطردك، هو ازاي يزعق فيك، هو ازاي يعمل مش عارف ايه. فما تاخدش الحق بالحق، ما تاخدش حقك بالصح، او انك مثلا تروح تعاتب الشخص، او تروح مثلا تاخد حقك منه، لا انا عندي حق وعايز اخده مثلا، لكن لا دايما هو ازاي عمل فيك كده. فانت لازم تنتقم وباعلى درجات الانتقام، لان ونوس بحس ان هو ما عندوش الوسط، هو هيجيب لك من الاخر، هيخليك تقتل الشخص، هيخليك ترتكب اكبر جريمه على اصغر سبب او اتفه سبب، وده اللي فعلا عمله ونوس مع غريب. هنكمل كلامنا اكتر لكن بعد الاغاني اللي جايه.

0: يعني كل اللي ونوس قالها لها. وكمان قعدت كده تعمل كل حاجات اللي ونوس قالها لها كأنه ده درس يعني. وكمان دنيا عبرت لنبيل عن حبها لي وهو رفض.
1: كمان بنلاقي الشيخ فاروق ابتدى البرنامج بتاعه ومعاه ابتدت الفتاوى اللي ملهاش اي اساس من الصحة. تحسي كده انه كل واحد يعني خد البرنامج واتسطب على دماغه وابتدى يمشي البرنامج اوتوماتيك كده, اللي هو انا ماشي اوتوماتيك بناء على تعليمات ونوس. خلاص انا مش محتاجه ونوس يقول لي, هو رمالي الفكره حمل لي البرنامج على دماغي وخلاني طول الوقت ماشي في البرنامج. فالبرنامج شغال بقى لوحده في دماغ كل واحد فيهم ايا كان بقى, سواء كان في دماغ نرمين او في دماغ دنيا او في دماغ فاروق, كل واحد فيهم بقى عنده البرنامج اللي شغال اوتوماتيك, علشان لما ونوس بقى يجي يقول انا ماليش دعوه, ما قلت لك وانت اللي عملت الغلط في الاخر.
0: بالظبط.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل وتعليق. وابتدى كده ياقوت يحكي قصته ويحكي ازاي ونوس جاله في ليلة كان تعبان كان فقير ومش لاقي ياكل وقال له هخليك ملك.
1: صح يا سما. وفعلا يعني وده بيحكي انه ازاي مشي معاه سكة طويلة وضاع من عمره كتير قوي على ما فاق من الغلط اللي هو فيه. حقيقي المشهد ده يعني فرق معايا كده وحسسني انه والنوس هيجيلك في لحظة انت فيها تكون تعبان هتكون فيها فقير, لانه هو كان بيحكي انه قدام كنت فقير كان العيال عمالين يعيطوا من كتر الجوع وانا مش لاقي اكل وانا مش لاقي اعيش عيالي ومراتي. فجاله والنوس قال له لا ده انا مش بس هاكلك واكل عيالك ومراتك, لا ده انا كمان هخليك ملك ويبقى معك فلوس كتير جدا وكمان هتكون شخص غني جدا ويكون معك حاجات كتير. فازاي فعلا والنوس يعني بيلعب على احتياجك الشديد ده جدا لحد ما هيجيلك بعد وقت وتفوق. ايه ده؟ هو ده اللي عمله ياقوت, مشي معاه عمر طويل جدا لحد ما خسرت سنين كتيرة جدا من عمري لحد ما فقت. فعايزة اقول لنفسي واقول لكل حد بيسمعنا انه خلي بالك لو في حتة معينة انت ماشي السكة فيها سكة غلط يعني فوق قبل ما فوات الاواني.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، ونتكلم كده انه ونوس لبس كده التهمة لنبيل علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد.
1: اولهم طبعا انه يؤذي نبيل وانه يذل ياقوت وانه يبين قوته وانهم من غيره مش هيعرفوا يتصرفوا. قد ايه الحتة دي بحس انها قوية جدا، انه يبتدي يلعب على حتة انه انت محتاج لي. يعني انت اللي محتاج لي وانت اللي لازم هتلجأ لي في الاخر. وعلى فكرة دايما الشيطان بيعمل لنا كده، انه يحاول طول الوقت يحسسنا انه مفيش مخرج من المصيبة اللي احنا فيها غير ان احنا نعمل الغلط. انه علشان تنقذ نفسك انت محتاج تكذب، علشان تلغي الاحتياج بتاعك انت لازم تسرق، انه علشان مثلا تطلع لازم مش عارف يحصل ايه. فكأنه طول الوقت انا محتاج اعمل الغلط، طول الوقت كأني محتاج لي الغلط، وكأنه الغلط دوت بيشدني وبيقولي ان انت مش تعرف تمشي غير لما تعمل الغلط. وقديه دي حتة خطيرة جدا، لانه لو استسلمنا يعني كأننا نزلنا في الزحليقة بالظبط، خلاص انتهى الموضوع.

0: واحدة من أصعب المشاهد لما فاروق كان في البرنامج وكأنه كده قرر يتبرى من أخوه علشان خاطر شكله قدام الناس في التلفزيون.
1: ده كان فعلا مشهد صعب قوي يا سما, وده كان كمان بيبين قد إيه علشان خاطر حلمنا واللي إحنا وصلنا له مستعدين نبيع أي حد حتى لو كانوا أهلنا علشان بس ما نخسرش اللي وصلنا له. وده اللي عمله فاروق, إن هو علشان وصل للبرنامج وعلشان الناس عرفته وابتدى يتشهر قرر إن هو يبيع أخوه, وقرر إن هو حتى لو هو متأكد إن نبيل أخوه, وهو كان حتى بيقول كده إن نبيل أنا واثق فيه وواثق إن هو ما يعملش كده. طب طالما أنت واثق فيه, لا طلع وقال ان اخويا بيعمل كده علشان انا بقى كويس, انه يعني عارفه اللي هو مثلا ايه اللي هو لما مثلا ابويا ولا اخويا بيبقوا ناس مش كويسين, فدي حاجه بتنسب لنا الفضل ان انا كويس رغم ان اخويا او ابويا مش كويسين. فده اللي عمله فاروق, انه انا كويس وانا شيخ وانا قاعد اهو بفتي
0: انا احسن واحد فيه
1: وانا احسن واحد في العيله فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبنتكلم كده عن نرمين. نرمين كده بتقنع انشراح اللي هي مامتها ان هم يطلبوا مساعده من ونوس، ولاول مره، ودي كانت المفاجاه بالنسبه لي جدا يا سما، انه انشراح اللي طول الوقت عماله تقول لا على ونوس، وعماله تقول لا ونوس ده ما يدخلش بيتنا، وكانت بتطرده من البيت وكانت بتخليه يبعد عن عيالها كلهم، لاول مره توافق انه هي تطلب مساعده ونوس.
1: يعني عارفه يا دينا كده، بحس انه اوقات كتير فعلا من كتر ما الدنيا بتضيق علينا بنبقى مستعدين نلجا لاي طريقه علشان نطلع من الضيقه ديت، بس الموضوع فيه سلاح ذو حدين اوقات. يعني كنت حاسه ان انشراح هي نموذج للناس اللي دايما بتقول ونوس لا، بس ده بيقول حاجه. والحقيقه انا يعني اعجبت جدا في الحته دي في المسلسل انها وافقت، لانه حسيت انه مفيش بني ادم كبير على الغلط، وحقيقي مفيش بني ادم ممكن يسلم من ونوس، ممكن يسلم من وسوسه الشيطان ومن زنه الشديد جدا. فقد ايه يعني كان فارق معايا قوي انه يعني انشراح كانت في دقيقه، ويمكن كانت حاسه انه لا انا عمري ما احتاج لونوس، بس بعد شويه ابتدت لانها مش كبيره على ونوس، ولان احنا طول الوقت محتاجين نبقى حذرين في الحته دي، فوقعت في الحته دي. فا طبعا زن النرمين كان حاجه يعني كبيره، لكن كمان كون انها تغلط دي حاجه يعني طبيعيه جدا وبتحصل جدا.

0: مرة كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق، وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمة قتل حياة وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها، حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا، وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها؟ انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايز. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس، بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط، او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
0: بالظبط.

0: she had me. لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وبالنسبة لي كده واحدة من أهم المشاهد في المسلسل كله حقيقي، ده بالنسبة لي مشهد مهم جدا، لما غريب راح لونوس يقول له إن أنا فلت كده من السجن ومن العقوبة ونجحت وسمعت كلامك يا ونوس.
1: بصي دي كانت الحتة بقى الفظيعة، إنه كان رد ونوس عليه إني عايز روحك، وقعد يضحك عليه وقال له الموت معايا لي طعم تاني لحد ما شان نفسه مات. قد ايه يعني فكرة انه الشيطان يستدرجنا لغاية لما نوصل للحتة دي، لغاية لما نوصل لانه هو عايز روحنا في الاخر، هو عاوزنا نهلك، هو عاوزنا نقضي على حياتنا، هو عاوزنا ما نعيش حياة كويسة. احنا بنبقى متخيلين انه لما هعمل الحاجة دي هبقى كويس، بس بالعكس النهاية بتاعت الحاجة دي في الاخر بتصب ان انا بموت. ممكن أبقى بموت حقيقي فعليا إن أنا أقرر أقضي على حياتي، وده بنشوفه كتير جدا، ناس بتنتحر وناس كتير بتعمل حاجات في نفسها بسبب إنه هي مش طايقة غلط هي عملته ونوس وسوس لها فيه. لكن كمان ممكن أبقى عايش بس أنا ميت، يعني أنا عايش بس ميت لأنه فقدت الحياة، فقدت طعم الحياة. ببقى متخيل في البداية إني كده هيبقى ليا طعم حياة أحسن، لكن بالعكس بكتشف إنه حياتي أوحش وحياتي ملهاش طعم، لأنه الغلط بيقفل الطعم بتاع الحياة كده، بيلغي الطعم، بيخليه ملوش أي طعم.

0: من أكتر المشاهد اللي الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي؟
1: بص يا سماء أنا المشهد ده
0: معلش ويحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان جدا.
1: أنا عايزة أقولك أن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها كان تمثيله رائع وحقيقي جدا وحسيت أنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله: حد يصدق والنوس يا غبي؟
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك أن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي. بنقرر كده أن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس أنه لدرجة الموت غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة أنه إداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ونبيل كده رجع من السجن وعزيز قال ان هو كده هيتجوز دنيا، ودنيا قالت لخالتها انها مش عايزة تتجوز عزيز.
1: وهنا السؤال بقى يجي، هي دنيا فعلا ما بتحبش عزيز من الاول، ولا المشاعر اللي جواها دي كانت بسبب ونوس؟ انا بحس انه هي يعني توهمت، او يعني ونوس اشطان وهمها بمشاعر تانية ناحية نبيل، وهي عاشت المشاعر دي وصدقتها بالرغم من انه دي مش مشاعرها اصلا. وده على فكرة اوقات كتير قوي بيحصل لنا، لا انت بتحبي فلانة، لا انت بتكرهي فلانة، بالرغم من انكم مش بكرهها ولا اي حاجة، بس بيكبر في مشاعر الغلط، وكأننا بنتبنى مشاعر مش مشاعرنا. وده اللي حصل مع دنيا، انها تبنت مشاعر مش مشاعرها، لكن مشاعر ونوس بقى حطها جواها علشان يوصلها لسكة غلط. هي دي بقى كل الفكرة، وهي دي كل اللعبة، انه اوقات كتير قوي بنتبنى مشاعر مش بتاعتنا، وبالتالي بنبني حياتنا واساس حياتنا على اساس مشاعر هي اصلا مش مشاعرنا، وهي اصلا مش حقيقيه.

0: عزيز كده راح لياقوت علشان يطلبه بالفلوس، وياقوت مرضاش انه يدهاله. وقتها طلع من ياقوت وش تاني مختلف تماما عن اللي احنا متخيلينه. احنا دايما بنشوف ياقوت منكسر كده وهادي وطيب، لا احنا شفناه بوش مختلف.
1: ده حقيقي، طلع كده منه وش البلطجي اللي بيعرف كده ياخد حقه بنفسه، غير وش الغلبان زي ما انت كنت بتقول يا سما اللي احنا كنا شايفينه طول المسلسل. هل يا ترى ياقوت عمل كده لانه فعلا خايف على عزيز من ونوس، ولا لانه هو كان عنده حب للفلوس؟ يعني انا في المشهد ده وقفت انه هو كان ياقوت رجع حب الفلوس تاني، ولا هو فعلا كان خايف على عزيز جدا من ونوس وخايف على عزيز من الفلوس؟ لانه خلي بالك هو واقع في نفس الحته، هو دخله من نفس المدخل اللي هو بتاع الفلوس، عشان كده هو طول الوقت شايف انه عزيز اقرب صوره لياقوت، ان انت اتزليت من ونوس في نفس الحته اللي انا اتزليت فيها منك.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش ومبقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم، ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا، ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس ميمنة كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحر العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد أهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقة كان عليا إني أرحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق أو يصاب لاعبونا بوباء الإبيولا. وهكذا عرفت الحقيقة، أنا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول أنا مش عارفه، وأفضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. وأعتقد إنه لو قرأوا السطور دي لفهم كل حاجة، ودفعولي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، ان انا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي انا بكتبه، فبقيتش عارف اعمل ايه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح الألم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني عشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إنه مادام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فمادام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي بتقول: زوجتي بكل فخر، أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا أنا اكتشفت إن إحنا في أسرتنا أنا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج، وتقول: أنا حاسة إن أختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: أنا حسيت إنك مش بخير. بالطبع تكتشف الأخت على الفور إنها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة إنفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في المبايض بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها، من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد، أدركنا على الفور الموضوع عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بيننا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

نفسي بحبس نفسي فيه. وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجة انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: بقولك ايه، مش انت كنت عايز تعرفني عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكتر.
0: طب بقولك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟ طب بقولك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
5: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
4: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
5: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن المستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقه في نفسهم.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله، هي اتموسفير يحلي فجاه صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذا الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذا أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: عامل عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض طيب عايزة أقول في الأخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا لكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زي

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوة لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكأنها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصة اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجة تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معاهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقه في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: اه انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا, يعني اسباب كتيره قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده، وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذا الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذا أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايز أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عاجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عاجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس، لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت فيه.
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقة هو ونوس ده مين ولا ايه أصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجة، هي فارق معاها بس هي عايزة ونوس.
1: بالظبط، كان كأنه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجة اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحة بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانتي فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجة كويسة لله في الله يعني، راح تقلت له مش مهم، مش مهم هو مين ومش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحة بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني.
1: بالضبط. وهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سمعنا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص يا اسطى.
2: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
3: كان مشهد صعب قوي،
2: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
3: انا وانا
2: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
3: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلولنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا. كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي حاجة كويسة. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين ما حدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايز انتقم لنفسي فدي مش حاجه صح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. فنفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسال دوافعي انا, وابقى بسال انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجه بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: خسارة فكرة قرشنات يا حاج مدي، مش خسارة فكرة قرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسن ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر في حكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

صدق هالاحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض اكتر.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بغباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافاه محترمه كده مقابل عدم مشاهده المباريات. انا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن انا بوعد منتخب مصر اني مش هشاهد اي مباراه لمده 2 عامين كده على الاقل، لغايه ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوه.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوامي.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين. واحد منهم يقول لي: يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فمبقتش عارف أعمل إيه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعه من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتامل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج وتقول: انا حاسه ان اختي المقيمه في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدا في التفسير: نوبه انفلونزا قويه، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متأكد المرة دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لا حصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيدة الجميلة اللي حصلت لنا، فجأة اتصل أخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق أحلامي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، أنا حاجة أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. ابتلعت زوجتي قطعة التورتة اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفة من العصير وفكرت كده وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده، أيوه أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. أيوه أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت جيت أذكرها إن من أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار وأخوها ما حسش بحاجة خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ أي حاجة. لكن الحقيقة هي كانت منتشية جدا باتصال أخوها، وبتقول دايما إن أسرتها بتملك الحساسية الشديدة دي. وضعت السماعة وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجة، أنا اتمنيت دوما إنك تنشأ في أسرة زي كده يمتلك أفرادها قدر من التليبثي، دي نعمة خاصة أنت مش ممكن أبدا تتصور قيمتها.

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي: انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضدة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما صحيش ابني طول الليل؟ قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم، عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملائكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره اسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. انا ميدو، انا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية أوي أوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

3 ساعات والوغد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لأوضة النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم: بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا، وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر ان الصبي ما بيختارش لعبه، ده بيقوم بتعبئه جوال بطاطس في حقل، ينتقي العاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجه قصاده.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحر العاج أصيبه بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا برباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر أني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين. واحد منهم يقول لي: يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

0: I'm serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا أني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت انه ما دام الامه اجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا ان اعترف اني خطي مش كويس. هعمل ايه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي بتقول: زوجتي بكل فخر، أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا أنا اكتشفت إن إحنا في أسرتنا أنا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج، وتقول: أنا حاسة إن أختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: أنا حسيت إنك مش بخير. بالطبع تكتشف الأخت على الفور إنها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة إنفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متأكد المرة دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.
1: تاهوا في العنوان.

طعم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة وردينا البلدي.
1: الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

خفف من ألمي نوعاً ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جداً وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء، وبعدين ظهر الكمبيوتر وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب أني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات التوقيع لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة لو قالك أحد الناشرين حسن خطك.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيده الجميله اللي حصلت لنا، فجاه اتصل اخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق احلامي، انا شايفك بتبكي وبتعذبي، اي حاجه انا عارف انك في مشكله حقيقيه. ابتلعت زوجتي قطعه التورته اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفه من العصير وفكرت كده وقالت: اعتقد ان ما كانش في مشكله، لكن لحظه كده، ايوه انا اغلقت باب الحمام على اصبعي امس. ايوه انت فعلا شديد الحساسيه، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت جيت اذكرها ان من اسبوعين كانت مريضه لدرجه الاحتضار واخوها ما حسش بحاجه خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ اي حاجه، لكن الحقيقه هي كانت منتشيه جدا باتصال اخوها، وبتقول دايما ان صوتها بتملك الحساسيه الشديده دي. وضعت السماعه وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجه، انا تمنيت دوما انك تنشأ في اسره زي كده يمتلك افرادها قدر من التليبثي، دي نعمه خاصه انت مش ممكن ابدا تتصور قيمتها.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاثا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مبررات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة. وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: وقت الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع، ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها، رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجال اختباري الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهب، شوكولاتة مذهبة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد، فضلت قطعة لسه في التلاجة.

0: سوا.
1: القصة اللي حكاها لكم النهاردة بتاعت الشوكولاتية الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة، ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحية واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود، فيبقى قابل للتقسيم. وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا، فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأقدار قالت لي انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضدة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما صحيش ابني طول الليل؟ قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة نادية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره أسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتقلب في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعور بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده بضرباته جامدة جدا، واتجهت للمطبخ وفتحت التلاجة ومددت إيدي للرف وقلت لنفسي: إنتي ليه؟

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقان عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والواخد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغذاء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغرست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة ايدينا كده من المحطات المهمه اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزه اقول لك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيساله وكانه هو اللي بيسال وكانه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عاجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عاجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، ونوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا الكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه. هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني.
1: بالضبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه، اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سما، انا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض، فهو بيلعب على اصغر اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: يا مساء الفل عليكم وعلى كل متابعينا ومتابعين راديو صوتك ومتابعين برنامج في الملعب. بنرحب بكم في حلقه
1: يوم اثنين جديد
0: برنامج في الملعب. بنرحب بكم في حلقه جديده وفي موضوع جديد هنتكلم فيه مع اصدقائنا الكابتن يوسف وكابتن سامح. فعايز ارحب بيهم الاول. عامل ايه يا كابتن سامح؟
2: يعني الحمد لله على السلامه. الملعب نور وبجد يعني الحمد لله على السلامة مرة واثنين وثلاثة يا كابتن ماجد وأكيد كابتن يوسف، ووحشتوني جدا جدا وأكيد كل مستمعين في الملعب وحشتوني جدا جدا. أنا الحمد لله بخير كويس، مبسوط جدا إن احنا رجعنا بعد غيبة يعني أسبوعين أو أكتر، بس إن شاء الله تكون رجعة قوية يعني ونرجع بالكاس بقى. الحمد لله. طمنا عليك أنت يا كابتن ماجد، عامل إيه؟
0: أنا كله تمام يا كابتن سامح. يعني الأسبوع بيبقى زحمة شوية، لكن إن شاء الله زي ما أنت قلت نرجع تاني في حلقات في الملعب كل اتنين، وان شاء الله فعلا تبقى العودة يعني اقوى كمان. لكن كمان معانا كابتن يوسف النهاردة. عامل ايه يا كابتن يوسف؟
3: انا الحمد لله، انتوا وحشيني جدا جدا جدا، والبرنامج وحشني جدا، ومستمعين برنامج في الملعب وراديو صوتك وحشيني اكتر كمان. يا ريت بقى ما نغيبش الغيبة دي تاني ونستمر كده زي ما كنا، ورجعت كل اقوى فعلا
0: ان شاء الله. يعني كابتن يوسف وكابتن سامح، يعني لو عايزين كده نبدا حوارنا في برنامج في الملعب. يعني يا كابتن سامح وكابتن يوسف، شفنا الاسبوع ده ماتشات كتير قوي، لكن كان اهمها ماتش الكلاسيكو برشلونه ومدريد. فيعني يا كابتن سامح بما انك مدريدي ويا كابتن يوسف بما انك برشلوني، فاسيب كل واحد كده يتكلم عن الماتش من وجهه نظره. يعني يشوف كده يتكلم عن فريقه كده ويشوف الماتش مشي ازاي. يعني عايز ابدا بيك يا كابتن سامح، يعني
2: في ايه بقى بالظبط؟ عشان الماتش كان مليان حاجات كتير قوي.
0: دي حقيقه.
2: بجد انا مش عارف اتكلم عليه ولا ايه.
0: يعني عايز مثلا، يعني انا عايزك تتكلم عامه عن اللي شفته في الماتش من مدريد، ولكن كمان اللي شفته، يعني اللي شفته في الفتره اللي فاتت كمان من الاخبار اللي سمعناها في اوضه اللبس وبين الفريق في التدريبات وكده. يعني
2: بص، يعني الماتش كتوتال يعني بحس اوقات كتير في ماتشات الريال والبارسا، سيبك بقى الماتش الاخير ده، الماتش الاخير ده كده كده انا عارف نتيجته من قبل ما يبتدي. يعني حتى يعني قلت لكام حد كده من صحابي، قلت لهم الماتش ده خلصان 2-0 كده كده، بس سيبك بقى من اللي حصل وسيبك من الكواليس وسيبك من الاداء والكلام ده كله، برشلونه السنه دي عامل اداء مش طبيعي بصراحة. يعني أنا بحب، يعني بحب أدي كل واحد حقه. يعني ريال مدريد فريق قوي بلا منازع، وعامل برضو موسم مش سيء، يعني عامل موسم محترم، بس للأمانة برشلونة فريق جامد جدا جدا السنة دي، ومش بس السنة دي، برشلونة لو كمل وعمل موسم انتقالات محترم اتفرج على 5-6 سنين اللي جايين، مش هكلمك أيوة. موسم اثنين، يعني اتفرج على 5-6 سنين. لو ريال مدريد ملحقش يظبط المشاكل اللي عنده في الفرقة كابتن ماجد، هيبقى كارثي. عارف هيبقى زي ايه؟ مثلا زي نادي الاهلي دلوقتي، طبعا مع فرق التشبيه، يعني زي النادي الاهلي دلوقتي ان هو ايه، بيحاول يلحق اي حاجة، يحاول يعني يخطف اي حاجة، بس طبعا مش هيحصل يعني. لانه ولا بيراميدز هتسيبك ولا الزمالك هيسيبك، فهو نفس القصة. طيب. نفس القصة في الدوري الأسباني، برشلونة مش هيسيبك وخلاص، الموضوع خلص وتحسم زي ما احنا شفنا يعني، فاهم قصدي؟ بس بصراحة لكل مجتهد النصيب، برشلونة عمل اجتهاد محترم، سكواد محترم، فرقة فاهمة كويس قوي هي بتعمل ايه، مدرب محترم بصراحة، عنده فكر في الملعب، عنده خطة، عنده لعيبة بتنفذ أفكاره. التوتال الفريق بصراحة مش لاقي غلطة، أنا مش لاقي غلطة في برشلونة السنة دي، وديك شايف فرق الأرقام. أنت بتتكلم تقريبا فرق إيه، 13 نقطة ولا 14 نقطة؟ يعني زي ما بيفكرني بالأهلي لما كان بيحسم الدوري، أنت فاهم؟ فيعني الله يرحم الأيام الجميلة دي. ف يعني مش عارف أقول إيه أكتر من كده، لأن أنا مدريدي، أنا مش عارف أشكر فيهم أكتر من كده، بس أنا برضو حاسس انه لا الفريق محترم بصراحه وعمل ماتش جميل جدا جدا يعني.
0: ماشي
2: يعني هحتفظ لحد كده برايي.
0: اه يعني انت من اكتر المشجعين المدريديين الهادين يعني، يعني المشجعين المدريديين دلوقتي كلهم متعصبين يعني.
2: اهو اتفرج على كابتن يوسف دلوقتي اتفرج.
0: كابتن يوسف بما انك يعني برشلوني وفرحان اكيد يعني بالفريق عمله الموسم ده وبالاداء يعني اللي عمله في الماتش الاخير، يعني قول لنا كده رايك في الماتش بس يعني، يعني في وقت كده يعني قليل، رايك في برشلونه في الماتش وكمان رايك عامه عن الفريق في الموسم الاخير في الموسم ده يعني.
3: يعني بص، بعيد عن الماتش وعن الموسم وعن كل حاجه، في فرق جوهري ما بين برشلونه وريال مدريد دلوقتي. لما ريال مدريد كان عندهم تشابي الونسو كان مدرب يعني سيادة من جوه الملعب والتكتيكات، اي مدرب ممكن يعمل تكتيكات عدوى اللعيبه وهتمشي يعني اللعيبه، بقى الفرق ان المدرب من المدرب هي هتمشي عليها ولا لا. يعني دلوقتي اللي ده بجد بجد هو كانه زينه واقف ولا ليه اي لازمه، اللعيبه بتتخانق مع بعض
2: زي يستروا في الاهلي بالظبط
3: بالظبط.
2: اه
3: وبجد المدرب الفرق ما بين هانزي فليك واربيلو فرق السماء والارض. هانزي فليك لو واحد اتاخر عن تدريب بيتعاقب، ده لو واحد ما جاش التدريب عادي يعني امبابي ايه قاعد في ايطاليا هو مش عارف، وتشواميني يتخانق مع فالفيردي، وكورتوا كان بيضرب امبابي من فتره، حاجات غريبه بتحصل يعني.
2: ايوه ده هي
0: ايوه،
3: فيعني ده فرق كبير جدا يعني، ده اللي اثر على الموسم وده اثر على الماتش بالذات كمان. يعني حتى لو برشلونة كان فيه اصابات، لامين يامال مش موجود ورافينيا مش موجود وكل ده، لكن فرق يعني مدرب فرق في الموسم
2: كله. الفريق واقف على رجله بصراحه.
3: أيوه.
2: يعني ما يقدرش ينكر يعني. لا يعني الحاجه الصح ما فيش اثنين بيختلفوا عليها بصراحه.
0: ايوه يعني يا كابتن سامح هسالك كده سؤال قبل ما ناخد اول مشاركه معانا، هل انت فعلا يعني كنت شايف ان الماتش خلصان 100% لبرشلونه من قبل ما يبدا، ولا كنت حاسس انه ممكن ريال مدريد زي يعني يعمل رد فعل للي سمعناه في الفتره اللي فاتت انه انا عايز انزل واكسب وما يكونش انه الماتش خلصان من الاول يعني؟
2: لا مفيش منه الكلام ده كابتن، مفيش منه الكلام ده يا كابتن ماجد. هو ريال مدريد نازل وعارف كويس قوي ان ده تحصيل حاصل، وفاهم كويس قوي ان برشلونه مش هتسيب الماتش ده لا قاتل لا مقتول. اي حد مشجع مدريدي محترم بيفهم كوره هيقول لك الكلمتين دول، عارف زي حال زي حال ناس كتير جدا مننا للاسف، يقول لك ايه يا عم هي كده كده بايظه، عارف الجمله دي كده كده بايظه، يعني انا اللي هغير الكون، يعني انا اللي هفرق، ما هم كلهم بيعملوا كذا. وكمل كم الكلمات السلبيه يا كابتن ماجد، يعني اللي احنا بنقولها علشان نصبر بيها نفسينا وندي حق لنفسينا ان احنا نعمل امور كتير جدا لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وامور كتير غلط وضد المبادئ وضد الدين وضد التربيه وحاجات كتير جدا جدا، لمجرد انه ايه ان احنا مش لوحدينا، مش انا بس اللي بعمل كده، في جمله دي تانيه برضو مش انا بس اللي بعمل كده، ما هي كلها ماشيه كده، فاهم حاجه؟ هو المبدا بقى بيبدا من هنا كابتن، يعني كابتن ماجد المبدا بيبدا انه لو ريال مدريد، لو احنا نتكلم في الملعب يعني اكتر، لو ريال مدريد عندها روح البطوله من البدايه، لا معلش مع احترامي يعني مع احترامي لبرشلونه ومع احترامي لكابتن يوسف يعني، كانت هتمسح اي حد، والتاريخ هو بيقول مش انا يعني، انا مش عشان مشجع مدريدي فانا منحاز ليهم، لا التاريخ هو اللي بيقول، اتفرج على اخر 5 سنين ريال مدريد كانت عامله ايه. فبرشلونه كانت نايمه خالص، نايمه لولا طبعا ان هم رجعت فريق محترم جدا، فاهم قصدي؟ زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، ريال مدريد لو ما خدتش بالها هيتمسح بيها الارض، انت فاهم قصدي؟ لازم ادي كل واحد حقه بصراحه. فهي نفس الفكره، انت دلوقتي بتتكلم في ناس ما عندهاش اي طموح، ما عندهاش اي روح، هو ده ريال مدريد يعني، ده لعب ريال مدريد، ده لعب واحد بينافس على بطوله يعني. اكيد طبعا في حاجات تفاصيل كتير جدا يعني ممكن تتقال مع الوقت، بس يعني اعتقد انه تمام معانا مشاركه يعني من تقريبا من صديقنا ابراهيم لو انا شايف صح، يعني لحد ما ابراهيم يكون موجود معانا ونسمع رايه هو كمان. فده باختصار يعني يا كابتن، مش عايز اطول عليك في الحته دي، بس باختصار اي حد فينا لو مكان ريال مدريد وعايز فعلا ينافس على اخر نفس حتى لو خسر البطوله، ما كانش هيقدم الماتش بالطريقه العشوائيه للاسف اللي انا شفتها دي.
0: طيب
2: فاهم قصدي؟ بس حتى يعني هتلاقي كابتن، اعتقد كابتن يوسف هيوافق نفس الفكره، مع انه برشلونه وبيشجع برشلونه وعنده انتماء ليها، بس هيقول لك ريال مدريد لو بتلعب بما يرضي الله ما كانش هتلعب بالمنظر السيء جدا ده يعني. طيب احنا معانا ابراهيم، خلينا ناخد ابراهيم ونشوف بعد كده نكمل حكاوينا. يا ابراهيم ازيك؟ مساء الفل.
4: الحمد لله تمام، اهلا بكم جميعا واهلا بكل الساده المستمعين.
2: اهلا بيك يا ابراهيم، معاك سامح وكابتن ماجد وكابتن يوسف في الملعب. يعني سعداء جدا ان انت بتشاركنا النهارده في الملعب، وعايزين نحكي معاك كده في كام حاجه سريعه. اولا بس قول لي، انت بتشجع كوره ولا ايه الاخبار؟
4: انا اهلاوي وبرشلونه.
2: برشلونه برساوي، بنسميها برساوي. حلو الكلام ده. يعني انت
4: بحب برشلونه قوي قوي وبحب الكره الاسبانيه بشكل عام، بحب يعني فريق كاتالونيا ريال مدريد قوي
2: طبعا. مين قدك؟
4: طبيعي يعني لبرشلونه،
2: كسبان ماتش وكسبان دوري وخلاص محدش يعرف يتكلم معاك بقى ابراهيم خلاص.
4: اه طبعا اليومين دول يومين يعني، لان طبعا برشلونه طبعا من قبل الماتش ما يبدا ان برشلونه فارق، وبرشلونه مستعد كويس، وفرق المستوى على كل الاصعده اعلى بكتير من ريال مدريد، واضح من النتيجه، وكانت ممكن النتيجه كانت ممكن تبقى اكبر من كده.
2: انا بقول كده برضو مع ان انا مدريدي يعني. بص انا يعني انا بشجع الفريق اللي ضدك، بس بصراحه انا بقول لك مبروك، ما عنديش مشكله اقول لك مبروك، لان انتوا عملتوا موسم ولا اروع بصراحه. فده اللي خليني بقى اسالك السؤال اللي جاي ده،
4: ان فعلا ريال مدريد لازم يلحق بقى يظبط اموره عشان طبعا يبقى في توازن اكتر من كده، والفرق ما يبقاش كبير زي ما احنا شفنا كده في ماتش امبارح، لان طبعا صح. التوازن ده لما الفرقتين يبقوا اقوياء كده ينعكس على الدوري كله، ويبقى دوري مميز كعادته يعني.
2: صحيح معاك حق. في رايك طيب لو احنا نخرج شويه بره الملعب واجيبك بقى في ارض الواقع بتاعنا، ايه اللي ممكن يخلي واحد ينافس على حاجه هو بيحبها رغم انه عارف كويس قوي انه ممكن ما يكسبهاش في الاخر؟
4: اعتقد ان الفريق برضو لازم يبقى معد اعداد جيد، ويبقى برضو مجهز نفسه كويس من ناحية الصفقات اللي تخليه يقدر يحقق الهدف اللي هو بيصبو اليه او بيحلم بيه، ما يبقاش مجرد كلام، ما يبقاش مجرد حماس اجوف، لازم الموضوع يبقى مبني على اسس تخليه يقدر يحقق الهدف اللي هو عايزه.
2: طيب لو انا سألتك بشكل شخصي كابراهيم، هل ممكن تدخل في سباق مع واحد حتى لو انت عارف انه كده كده هو كسبان السباق ده؟
4: لا طبعا، ما ينفعش ان انا ابقى داخل الحاجه وانا ضامن ان اللي قدامي هو اللي كسبانها، لازم يبقى فيه الى حد ما التوازن اللي انا كنت بكلمك عنه من شويه، لازم يبقى فيه الى حد ما حافز، او الى حد ما يبقى فيه حاجات تخليني اقدر انافسه، لازم يبقى فيه منافسه حقيقيه، والا ما يبقاش فيه قيمه للمسابقه اصلا. هي المسابقه بتبقى مبنيه على ايه في الاصل؟ هي مبنيه على التنافس اللي لازم يكون مبني على اسس ان الفريقين حتى يبقى المستوى متقارب، بحيث انك ده يعني الجزئيه دي تخليك ان انت تجتهد عشان تقدر تعوض الفارق اللي بينك وبين المنافس بتاعك اللي هو فارق بشويه، لكن لما تبقى المنافسه منعدمه خالص ومفيش اي مقارنه يبقى ما ينفعش ان انا ادخل السباق. منطقي يعني.
2: انا موافقك ومش يعني مش هختلف كتير معاك في الحته دي، بس تقول ايه طيب لفريق زي ريال مدريد عايز يتقدم ويحقق انتصار في الوقت اللي جاي ويعوض اللي فات؟ ايه الخطوات اللي محتاجها ريال مدريد علشان يعرف يرجع يقف تاني على رجله؟
4: نفس مشكله الاهلي كده بالظبط، زي ما الزميل زي ما الاستاذ اشار. الاهلي محتاج مثلا عشان يرجع يقف على رجله هنقول مثلا ان الاهلي هو بيعادل رويال مدريد الظروف تقريبا مع فرق المستوى طبعا وفرق مستوى الدوري. الاثنين محتاجين مدرب يكون على مستوى عالي. ظروف طبعا احنا شايفين عمل ايه في الاهلي والماتشين الاخرانيين الاهلي لولا ان لاعبته رجعوا بعد طبعا هزيمه بيراميدز رجعوا لمستواهم الحقيقي وواضح ان هم اتكلموا مع بعض وقالوا كده ايه شكلنا بقى وحش قوي فاحنا لازم نرجع. فده اللي احنا شفناه في ماتش الزمالك ثلاثيه بعد ما كان خسران 3 قدام بيراميدز رجع كسب الزمالك 3 وبعد كده كسب ام بي 3. فده يورينا قد ايه ان اللعيبه فائت وقالت لازم نرجع. فبالتالي المدرب هنا ما بقاش ليه دور يعتبر تروب ما بقالوش دور تقريبا يقدر يعمله الفتره اللي جايه وهو خلاص في ايامه. فبالتالي لازم رويال مدريد بنفس المستوى يبقى عنده مدرب على مستوى عالي يعمل اعداد جيد وطبعا اللعيبه دي اهم عنصر لازم يهتم بيه اكتر عشان يقدر يخلي الفرق بينه وبين برشلونه مش كبير زي ما انا قلت من شويه.
2: صحيح صحيح. يعني ابراهيم واضح ان انت يعني مذاكر كوره وفاهم كوره كويس قوي ودي حاجه احنا بنحب نسمعها بصراحه في برنامجنا في الملعب. يعني اخر حاجه عايز يعني اتناقش فيها معاك, لو انت شايف انه في لعيب معين محتاج تطوير شويه في حته ناقصاه, الاحسن ان انا اطوره جوه الملعب ولا بره الملعب اشتغل عليه عشان لما ينزل يأدي بشكل احسن؟
4: الاثنين طبعا بيكملوا بعض لان ما ينفعش ان انا يعني اركز على جزء واسيب جزء. هي كره القدم بطبعها زي اي حاجه بتبقى مجموعه عناصر لازم نعمل توازن بينها ولازم نخلي في تقارب بين العناصر دي. فما ينفعش ادربه خارج الملعب وهو اداؤه في الملعب يبقى برده محتاج تدعيم معين ومحتاج ان انا اوضح له جزئيات معينه وما تبقاش موجوده اكيد هتاثر على مستواه. يعني مثلا انا بستغرب مثلا لعيب زي محمد هاني في النادي الاهلي ازاي ان الاخطاء بتبقى متكرره وان في تغطيه للاوفسايد هو اللي بيبقى مغطي الاوفسايد دايما في كل الاهداف اللي بتدخل في الاهلي. في اخطاء بتبقى متكرره ومفيش مدرب بيقول له حاجه, مفيش مدرب بيلفت نظره. طب ازاي, طب انت فين دورك انت كمدرب اللي انت المفروض اللاعب ده انت لازم تبقى توضح له المشاكل بتاعته وتقدم له حلول ليها, مش توضح له مشاكل وتسكت. كمان انت لازم توضح له المشاكل دي وتوري له المشاكل دي تتحل ازاي عشان يقدر ان هو يتفاداها في الماتشات اللي بعد كده. لكن انا وفاجئ ان الاخطاء بتتكرر ومع ذلك هو مستمر. فدي نقطه غريبه جدا انا مستغربها في النادي الاهلي. انا اهلاوي جدا طبعا وغيور على فرقتي عشان كده انا شايف ان دي نقطه ضعف لازم الفريق يركز فيها الفتره اللي جايه او حتى لو وصلت ان هو يشوف بديل يقدر يتفادى الاخطاء دي.
2: انا عايز اشكرك جدا على الثقافة اللي انت فيها دي. يعني يا ابراهيم عندك ثقافة كروية محترمة بصراحة وانا يعني سعيد جدا ان انا اتكلمت معاك النهاردة واكيد كابتن ماجد وكابتن يوسف, واتمنى ان انت تخليك معنا بقى في الملعب علشان بنستمتع جدا بالحكاوي معاك كده يا ابراهيم. يعني
4: ان شاء الله باذن الله. انا اول مرة اشارك معاكم على فكرة.
2: ايوه انا عارف ده ان شاء الله مش اخر مرة.
4: بإذن الله تابع معكم باستمرار ويبقى في مداخلات باستمرار معكم بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. يعني عايزك أشجعك كمان تبعت لكنترول علشان يبعت لك الابليكيشن بتاعنا بتاع راديو صوتك تقدر تسمع باقي الحلقات كمان مش بس النهاردة في الملعب لكن كمان على مدار الأسبوع. أعتقد ده حاجة هتبسطك وهتبقى مستمتع وانت بتسمعنا دايما. يعني
4: بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: إن شاء الله. شكرا جدا ليك يا إبراهيم, تشرفنا بيك. مع ألف سلامة. مع السلامة. حاجة جميلة كده يا كباتن انه بيبقى معنا يعني ناس جميلة زي ابراهيم مستمعين جدد بيسمعونا وبيشاركونا وبيفكروا كمان معنا في الكورة وعندهم فكر كروي, فبصراحة حاجة جميلة ومشجعة قوي. يعني
5: دي حقيقة كابتن سامح, يعني فعلا بنبسط جدا بمشاركات كل اصدقائنا يعني في البرنامج في برنامج في الملعب. يعني يا كابتن سامح وكابتن يوسف, ممكن قبل ما ناخد كمان المشاركه الثانيه من صديقنا محمد, يعني ممكن بسرعه نقول شوف يعني هنخش ازاي في الحلقه وهنتكلم في ايه النهارده. النهارده هنتكلم عن الحاجة قريبة جدا على اللي كنا بنتكلم فيها مع صديقنا إبراهيم، وكنا بنتكلم فيها أول ما بدأنا الحلقة، وهي النجومية والروح الجماعية. يعني في فرق دايما بين فريق مليان كله نجوم وفريق منظم وبهوية ودايما حاطط لنفسه هدف في آخر الموسم عايز يوصل له. فيعني ممكن يعني أسألكم سؤال سريع كده كابتن سامح وكابتن يوسف، لكن قبل ما أسألكم السؤال، معانا صديقنا محمد إبراهيم. أخبارك إيه يا صديقنا محمد؟
6: أهلا محمد، زي أخبارك؟
5: كله تمام، احنا مبسوطين جدا جدا ان انت معانا النهارده في برنامج في الملعب، واكيد شكرا ليك كمان انت بتشاركنا. يعني النهارده بنتكلم يا صديقنا محمد في موضوع الروح الجماعيه في الفريق، وكمان انه هل النجوميه وكثره النجوم في الفريق بتاثر فعلا على اداء الفريق ولا لا. فعايز ابدا معاك بسؤال، هل انت بتفضل الفريق المنظم صاحب الهويه اللي دايما حاطط لنفسه هدف يوصل له لاخر الموسم اللي كل لعيب فعلا بيلعب من اجل النادي، ولا بتفضل الفريق اللي كله نجوم وكل لعيب؟
7: يعني كلمه فريق يعني معتمده على الجماعه، فريق يعني فرقه يعني مجموعه، فما بتبقاش طرف واحد هو اللي بيعمل ده، لا المجموعه امتداد كيان واحد مكون من عدة أفراد أو عدة أطراف، هم في الآخر بيعملوا فريق، فالفريق فكرة نجاحه من عدم، ودي بروح الفريق.
5: يعني هل أنت بتشوف أنه كثرة النجوم في الفريق بتأثر فعلا على شكل الفريق، ولا ده ملهاش دعوة بأنه أداء الفريق بيتأثر ولا لا؟
7: والله هو فكرة كتر النجوم هو سلاح ذو حدين، بمعنى لو أنا معايا عدد نجوم كبير في أكتر من مركز، وعندي مثلا عندي أكتر من رأس حربة، أو عندي مثلا أكتر من باك رايت أو باك ليفت أو وينج رايت أو وينج ليفت أيا كان، فبالتالي لو أنا عندي القدرة إن أقدر أوظف العدد ده بكل مباراة حسب ما يتراءى، ما عنديش أدنى مشكلة خالص. إن أو مش قادر أسيطر على أوضة اللبس وقادر إن أنا أحكم عدد النجوم الكتير، هيحصل انهيار للفريق. وعندنا أمثلة كتير في فرق كتيرة أو في فرق كبيرة للأسف ما حققتش حاجة خالص السنة دي.
5: يعني عايز أسألك، هل أنت بتشجع في الكورة أصلا ولا لأ؟ ولو بتشجع فبتشجع فريق أو فرق إيه؟
8: لسه سمعنا يا محمد معنا؟
7: كورة طبعا.
8: اتفضل كمان.
7: والفرق المفضلة ليا في مصر نادي الاهلي، في فرق خارج مصر يعني في اوروبا ريال مدريد، ارسنال. في بعض الفرق العربية زي
8: تونس بحب. بس صوتك بيقطع يا محمد، فهل انت يعني سمعنا كويس وفي مكان في شبكة كويسة؟
7: طيب معلش، هو الكونكشن تقريبا في مشكلة، بس كده اعتقد انه اتظبط بقى افضل شوية.
8: طيب كده كويس اوي، سمعينك، اتفضل احنا سمعينا.
7: طيب هو احنا كنا وصلنا بس لحد فين؟ لان انا كنت ألاحظ ان الكونكشن كان فيه لاك شويه.
5: احنا اتمنى ان انت بتشجع الاهلي في مصر، وبره مصر بتحب ريال مدريد وارسنال، لكن قلت بعدها بتحب كمان فرق عربيه.
7: فرق عربيه زي في تونس الافريقي او الترجي التونسي. في الجزائر، في فريق زي شباب بولزداد.
5: طيب عايز اسالك يا محمد، بما انك بتشجع
7: في اسيا طبعا، يعني اتفضل.
5: بما انك بتشجع الاهلي وريال مدريد، واعتقد ان وضعهم مشابه يعني مع فارق التشبيه طبعا، لكن وضعه مشابه انه الفريق مليان نجوم وفريق يعني المفروض المتوقع منه انه يحقق ألقاب، لكن الفريق مش بيعمل ده.
7: ما بقاش فيه مع اختلاف التشبيه للأسف، هما الاثنين بقوا نفس الهوية النجوم كتير انما للأسف مفيش حاجة اتحققت خالص. يعني مدريد على المستوى الأوروبي محققش حاجة خالص، على المستوى المحلي للأسف الشديد محققش أي حاجة خالص. نادي الأهلي نفس الأمر للأسف، إفريقيا

خرج بهزيمة ما كانتش متوقعة. انت زابد غلبنا كانت مشكلة للأسف. مستوى المحلي حقق كمية تعادلات كبيرة ودي مشكلة للأسف. يعني ده غير الهزيمة من بيراميدز 3-0. يعني للأسف كانت الأمور مش على ما يرام خالص الحقيقة، برغم الانتفاضة اللي حصلت آخر مباراتين مثلا أمام الزمالك أو أمام إم بي. فلا يعني للأسف مش هو ده اللي كان منتظر من سكواد كويس، من فريق القيمة التسويقية بتاعته كبيرة، من فريق المفروض أنه مصنف رقم 1 إفريقياً.

0: لا يعني انا شايف انه هو يعني المديرين الفنيين ما كانوش قادرين يوظفوا كمية النجوم اللي موجودة للأسف. يعني
1: صحيح صحيح،
0: لأن ما فيش جملة جوه الملعب للأسف، يعني ما فيش ترابط ما بين وسط الملعب وما بين خط الهجوم. عندنا مشكلة كبيرة في الدفاع للأسف، احنا ما كانش الأهلي ما كانش بيدخل المرمى، يعني الأهلي كان ممكن يلعب 38 مباراة في الدوري ممكن يخش مرمى مثلا 10 جوال بالكتير يعني، انما النهارده انت بتتكلم الاهلي قرب من 20 جول في 25 ماتش يعني.
1: يعني انا معاك جدا،
0: مفيش جماعيه، وده موضوع حلقتك النهارده لما بتقول لي الجماعه او الفريق. ما هو للاسف انت لما بتتفرج على فريق زي الاهلي بتلاقي مفيش جماعيه، يعني كله بيلعب عشان اسمه هو او عشان اداؤه هو او هنيجي نشوف فرقة تانية زي بيراميدز أو الزمالك مثلا، لا في انتفاضة كبيرة النهاردة. نادي الزمالك صراحة من الفرق اللي انت تحب تشوف لها يعني تتفرج على كورتها، سكواد النجوم مش أعلى حاجة أو القيمة مش التسويقية مش أكبر حاجة، بس في حاجة بتتلعب، في جمل انت ممكن تشوفها، في بعض الأخطاء برضو اللي موجودة، بس في حاجات كويسة بتشوفها يعني، في فكر مدرب على الأقل موجود، حتى لو اخطأ بيبان خطأ، ودي فكرة يعني، عارف انت تقدر يعني تلاحظ ان المدرب له لمسة، ان المدرب يوم ما بيخطئ بتلاقي خطأ المدرب باين في الماتش، ان المدرب يوم ما بينجح او بينفذ كرة كويسة بتلاقيها برضو.
1: يعني معاك حق فعلا يا محمد، القصة يعني مختلفة تماما الموسم ده فعلا مع النادي الأهلي ومدريد كمان في نفس القصة. يعني آخر حاجة قبل الفاصل كده عايز أفكر فيها معاك، إيه النصيحة اللي ممكن تنصحها لحد بره الملعب عادي بس بيمر بنفس الظروف، حد متلخبط، حد مش مستقر في حياته، مش عارف المفروض يعمل ايه علشان يرجع تاني يقف على رجله، في وجهة نظرك الشخص اللي بيعيش فترة زي دي في حياته ايه احسن حاجة ممكن يعملها عشان يرجع تاني يقف على رجله؟
0: مفيش افضل من الالتزام والتركيز. لو ركزت جوه الملعب ولو ركزت في التمرين ولو التزمت بالواجبات المطلوبة منك هتطلع لعيب كرة مفيش بعد كده. وللأسف احنا برضو لو هنذكر اسماء، وانا ما اعرفش ده متاح ولا لا، يعني
1: خلينا بشكل عام، يعني
0: هو لو بشكل عام زي ما اقول لك، هو التركيز جوه الملعب ده مطلوب جدا، التركيز عشان الفريق مش عشان اسمي انا كمحمد، لا انا بتكلم انه الفريق هو اللي هيعملني، ما انا بضيف للفريق بكوني نجم مثلا، فانا بضيف للفريق، طب الفريق نفسه لما بينجح انا كشخص جوه المنظومه دي فانا نجحت برضه، ما هو الفريق ما نجحش لوحده، هو الفريق نجح بوجودي وبوجود كل العناصر جوه المنظومه. وهي اسمها منظومه نتيجه النظام يعني، فبالتالي كل اللي فيها ملتزمين، كل اللي فيها مركزين، كل اللي فيها نازلين عارفين ان هدفهم ايه، هم جايين يحققوا ايه، فبالتالي الالتزام بيؤدي للنجاح. فالفكره كمان انك تنجح وتحافظ كمان على نجاحك ده مهم جدا. فأتمنى أنه يعني الناس ترجع لصوابها مرة تانية، اللعيبة اللي حاسة أن هي فوق الكرة لأ يعني تحاول ترجع مرة تانية لصوابها، وتحاول ترجع أن لأ الكرة هي اللي بتدي، أنت بتدي للكرة بس اديها عشان تديك، فأنت ما اديتهاش طب هي تديك إيه، بالعكس الكرة لو قلبت عليك لأ أنت مش هتبقى نجم خالص، وخد بالك أن الجمهور هو اللي بيديك التفاعل، يعني انت تقييمك
1: صحيح
0: من في ادائك تقييمك من الجمهور، انا كشخص مشجع وغيري وغيري وغيري، حتى الاعلاميين، حتى النقاد، حتى المحللين، حتى
1: الجمهور هو فعلا الميزان. ايوه،
0: انما للاسف هو الجمهور رقم واحد، فهم لازم يحطوا في اعتباراتهم حاجه زي كده، الجمهور لو عنده اليقين او هو حاسس بالجمهور خلاص ما هو مش هيقرا حاجه تاني، مش هيهمه بقى راي نقاد، مش هيهمه راي محللين، قد ما يهمه انه شايف الجمهور بيتفاعل معاه ازاي.
1: بس انا يهمني رايك جدا يا محمد. انا مستمتع بيك بجد، واعتقد كمان كابتن ماجد وكابتن يوسف، وحقيقي يعني انا مش عايز اقفل بس للاسف وقت الحلقه صغير جدا، فانا مستمتع بيك وعايزين نكمل كلام معاك اكتر بقى الحلقات الجايه، فما تحرمناش من صوتك ورايك يعني.
0: بشكركم شكرا جزيلا.

0: وتحياتي لحضرتك وكل ضيوفك في البرنامج وكل رواد المحطة من مستمعين وعاملين
1: شكرا جدا لأسبوعك وشكرا لوجودك معنا محمد، وإن شاء الله نسمع صوتك بخير الأسبوع الجاي.
0: شكرا جزيلا، سعيد بالتواصل معك.
1: مع ألف سلامة. مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: يعني هنطلع فاصل سريع يعني يا كابتن سامح وكابتن يوسف عشان نكمل كلامنا في الحلقة اللي بدأناها النهاردة عن الروح الجماعية. يعني هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة.

0: ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في حلقتنا في الملعب. يعني يا كابتن سامح وكابتن يوسف كده بعد مشاركات اصدقائنا ابراهيم ومحمد، يعني عايز اسالكم كده سؤال. لو هنطلع بره الملعب شويه، بتشوفوا انه العمل الفردي انجح ولا العمل الجماعي؟ بتشوفوا يعني ايه انجح من وجهة نظركم، هل العمل الفردي ولا العمل الجماعي؟ يعني عايز ابدا بيك كده كابتن سامح بعدين اروح تاني لكابتن يوسف.
1: بص يا كابتن ماجد، الاتنين مهمين جدا. مفيش اي شركة ولا اي مجتمع بشكل عام، مش بس في العالم الكروي ولكن كمان في المجتمع بتاعنا العادي، لا هينفع من غير عمل فردي ولا هينفع من غير عمل جماعي. الاتنين محتاجين بعض. بمثال بسيط جدا جدا، لو هنخرج بره الملعب شوية وهقول لك مثلا البيت، الأسرة، الزوج والزوجة. ما فيش حاجة اسمها أبدا في الدنيا إنه الزوج بيعمل كل حاجة أو الزوجة بتعمل كل حاجة، وما فيش برضو حاجة في الدنيا بتقول إنه الاتنين مش محتاجين بعض في حاجات معينة. فالاتنين مع بعض مهمين في أمور معينة، والعمل الفردي لكل واحد منهم ناحية الآخر مهم في عمل في حاجات معينة. فده بيكمل الصورة وده بيكمل الصورة. لو هندخل بقى نرجع تاني على الملعب، مفيش اعتقد يعني، او ما حصلتش في تاريخ الكوره، لو احنا هنتكلم على الكوره بس يعني مش اي رياضه تانية، انه جه فريق بيلعب فردي وبيكسب. لان الكوره هي مش تنس مثلا ولا بلياردو، فاهم قصدي؟ وبرضه في نفس الفريق لو في عمل فردي زي كريستيانو رونالدو، زي ميسي، زي مارادونا، زي بيبو، مش عايز انسى حد، بس لو في عمل فردي هو اللي بيعمل ايه في اوقات كتير، هو اللي بيكسب الفريق. فهي بنفس المنطق، لا ده لوحده كفايه ولا ده لوحده كفايه، لازم الاتنين يتعاونوا مع بعض. فاهم قصدي؟
0: ايوه
1: بس ده
0: يعني
1: بشكل
0: انت كده من رايك يعني يا كابتن سامح انه الاثنين محتاجين، يعني الفريق محتاج الحاجتين الاثنين، العمل الفردي متاح يعني في اوقات ان هو يكون هو سبب النجاح، واوقات كتيره العمل الجماعي برضو بيبقى هو سبب النجاح. يعني يا كابتن يوسف، هل انت موافق كابتن سامح انه الاثنين مع بعض هم سبب النجاح، ولا بتشوف انه ممكن يبقى في حاجة يعني كترتها تبقى انجح من التانية؟
2: يعني انا كنت اقول رايي شبه راي كابتن سامح كده. يعني انا كنت اقول انه ربنا سبحانه لوحده، دي مش حاجه قليله يعني، دي موهبه مش اي حاجه كده وخلاص. يعني لو خدناها مثلا في الكوره وبعدين نتكلم بره كمان الملعب، يعني احنا في الكوره في مثلا امثله زي ميسي وزي كريستيانو، اللعيبه الكبيره دي، دول كانوا ممكن ياخدوا الكرة عادي من نص الملعب. ميسي كان بياخد الكرة من نص الملعب يعدي لوحده من غير ما حد يلمس الكرة تاني ويحطها جون، وفي نفس الوقت كان في وقت تاني كان بيلعب لعب جماعي بس. فبحس ان هو زي ما في الملعب في لعيبه بتلعب لعب جماعي عادي اللي هو لعب الكرة الطبيعي، ودايما هتلاقي في لعيب يعني هو مهاري شويه او حريف شويه اكتر من الناس التانيه، فده بيبقى بيلعب لعب فردي اكتر شويه بس. فبحس انه كمان في الطبيعه في حياتنا، يعني مثلا في شغلنا لما بشتغل او في ايا كان الحته اللي انا فيها، هبقى محتاج ساعات ابقى بعمل ده وساعات ابقى بعمل ده، او مش انا بس يعني، يبقى بقيه الناس كلها، يا اما كل في ناس بتشتغل في شركه مثلا في مكتب فكلنا قاعدين مع بعض مضطرين نشتغل مع بعض، وفي ناس وكل واحد في مكتب لوحده قاعدين بيشتغلوا على الكمبيوتر مثلا. فدي يعني الحياه عامه محتاجه دي ومحتاجه دي.
1: صحيح.
0: ماشي. يعني انا برضو شايف يعني نفس الرأي بتاعكم، يعني انه الحاجة لما بتكتر عن حدها يعني ممكن فعلا يعني زي ما بيقولوا تتقلب ضدها، فبالذات العمل الفردي. يعني شفنا فرق كتيرة وامثلة كتيرة كنا بنتكلم عليها، انه لما كل لعيب عايز يعني هو يبقى النجم وهو اللي عايز يكون دايما اللي بيتحط عليه السبوت بعد الماتش، فهو الكترة بتاعتها بتخلي الفريق فعلا المنظومة بتاعته طبعا. طيب يعني عايز يعني اكلمكم في حاجه تانية، هل بتشوفوا انه التيم وورك او الفريق الجماعي لازم يكون دايما كل اللي موجودين فيه موهوبين وشاطرين جدا في اللي هم داخلين يعملوه او اللي داخلين في بروجكت مثلا يعملوه، ولا عادي زي ما كنا بنتكلم كمان قبل الحلقه مع بعض وبنحكي مع بعض انه ممكن كل فرد فيهم يكون عنده حاجه شاطر فيها او موهبه هو قادر يتقنها يكون بيديها للتاني او بيدي نصيحه للتاني، فكل واحد قادر بالحته اللي هو شاطر فيها وموهوب فيها يكون بيكمل الفريق. يعني هل انتوا بتشوفوا انه يقدر الفريق يكون ناجح حتى لو الافراد بتاعته مش كلهم موهوبين في كل حاجه؟
1: طبعا طبعا يا كابتن ماجد. يعني بص يا كابتن، انا مقتنع جدا انه الفريق او الحياه، مش هقول لك بس الفريق عشان جوه الملعب، احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نكمل بعض. احنا دايما بشوف الصوره دي في بالي، انا وانت وكابتن يوسف وكابتن ادم وي وي وي، كلنا زي قطع البازل بنكون صوره جميله قوي لما بنتجمع مع بعض. مش بس اي تجميع، عشان ما تبقاش الصورة عشوائية، لازم تجميع بمواصفات معينة بتروس معينة علشان البازل يكمل ويدي المنظر النهائي أو الصورة الجميلة النهائية. فأنا دايما مقتنع اقتناع شخصي أنه أنا محتاجك وإنت محتاجني، وأنا محتاج كابتن يوسف وكابتن يوسف محتاج خالد، وخالد محتاج دينا، ودينا محتاجة سماء. وي وي وي ليه؟ مش علشان أنت أحسن مني أو أنا أحسن منك، لا، علشان كل واحد فينا عنده حاجة التاني مش عنده. فلما بفكر ناحيتك بالتفكير ده وبالاتجاه ده، هتلاقي بدون وعي وبدون أي مجهود بتبذله بتحبني وانا بحبك وعايز الخير ليك. ليه؟ لان هو ده الطبيعي، هي دي الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها، هي دي الطبيعه اللي المفروض نتعامل بيها مع بعض، ان احنا نقدم بعض، انا عايزك انت قبلي وانت كمان ده عايزني قبلك، فتلاقي التعامل ما بيننا مليان بالخير ناحيه بعض. مش طبعا اللي بيحصل الوقت ده، وانه للاسف بقت عامله زي الغابه، الناس عامله تاكل في بعض وكل واحد بيقول يلا نفسي، حتى في التيم حتى في الفريق جوه الملعب انت ذات نفسك شفت ده، وكابتن يوسف اكيد بيشوف ده، كله عايز هروح الاهلي انا مع هو للاسف هو اللي خلى الواحد يتكلم عنه بالطريقه دي. ده فريق كله بياكل في بعضه، كله عايز ياخد اللقطه، كله عايز يطلع مان اوف ذا ماتش، وكله عايز يشوط، وكل ما حدش بيجيب جوان في الاخر. ليه؟ لانه مفيش كوره، مفيش لعبه. الهدف اصلا الاساسي من الكوره ان هي فرقه جماعيه، انت فقدت الهدف ففقدت الرؤيه ففقدت الهدف، خلاص خلصت. الهدف والرؤيه هما الاثنين اللي بيخلوك توصل النتيجه بتاعتك، انت فقدتهم مستحيل توصل نتيجه منطقي. أيوة. واحد زي واحد اثنين، فاهم قصدي؟ بس يعني أيوة. ده رأيي الشخصي. يعني
0: عايز برضو اسمعك يعني يا كابتن يوسف، هل برضو بتشوف انه الفريق الجماعي ممكن كل واحد يعمل بصمه في الفريق، ولا لازم يكون على الأقل في سوبر ستار أو واحد أو أكتر من واحد يكون موهوب في أكتر من حاجة؟
2: يعني أنا بشوف إنه هو طالما فريق فكده كده كل واحد فينا موهوب في حاجة، حتى لو الحاجة دي صغيرة قوي بس هي هتفرق. يعني إحنا لو إحنا أربعة مثلا كل واحد فينا بيعرف يعمل حاجة واحدة بس، فإحنا الحاجة اللي إحنا بنقدمها في الآخر هي محتاجة الأربع حاجات، فلو واحد فينا اتشال وبقينا إحنا التلاتة وفي حاجة فيها مش بنعرف نعملها، فده هيأثر على النتيجة النهائية اللي إحنا هنوصل لها. فطالما احنا فريق فاحنا محتاجين كل حد فينا، حتى لو الدور اللي بيعمله دور صغير قوي، يعني خليه مثلا اصغر دور موجود في الملعب خالص، مثلا اللي بيلم الكور مثلا بيديها بيحطها لك عند الخط عشان لما الكره تخرج يروح هو يلعب الاوت على طول ولا يلعب الكورنر على طول. لو ماتش مهم والماتش سخن ومثلا الفريق خسران فرق واحد في اخر دقيقه وفي كورنر جه مثلا في الاخر ومفيش الولد ده مش موجود، فالكور كلها مترميه بعيد على ما يجيب الكوره ويلعب الماتش خلص. فمن اصغر دور في الملعب خالص بيفرق جدا في النتيجه النهائيه. ان احنا نشوف في الاخر مثلا لو بنتكلم عن ماتش يبقى في اخر الماتش ممتع للعين، لو بنتكلم مثلا في الشركه ان في اخر نطلع النتيجه النهائيه اللي احنا عايزينها اللي هي هتفيد الشركه، اللي هي في اخر هتفيدني انا، هتعود عليا انا كمان الافاده.
1: يعني قبل بس ما نلخص كده الحلقه والافكار الحلوه قوي اللي اتقالت النهارده والمداخلات الممتعه، قول لي انت رايك انت يا كابتن.
0: يعني رايي في السؤال الاخير اللي كنت بساله لكم، انه برضو معاكم جدا في رايكم، انه فعلا لو كل واحد عنده حته هو قادر يفيد فيها وكمان يفيد فيها الباقيين اعتقد دي هتبقى حاجه كويسه جدا، وهتخلي فعلا الفريق ناجح، هتخلي الفريق فعلا كل واحد قادر يشتغل الحته اللي هو شاطر فيها جدا، هيخلي الفريق في الاخر يطلع بصوره كويسه جدا وناجحه جدا. فانا معاكم جدا يعني. يعني يا كابتن صالح كمان عايز اسمعك، هل عندك مثلا زي كده مشاركه ممكن تكون بتلخص لنا المشاركات اللي كانت معانا من اصدقائنا وكمان موضوعنا في الحلقه؟
1: انا عايز اشكرك جدا على النهارده، يعني الحقيقه الموضوع كان تحفه، والمشاركات كمان كانت جميله جدا جدا يا كابتن ماجد، سواء من ابراهيم او من محمد، يعني كل حد فعلا افاد واوفى بكميه معلومات جميله. انا شخصيا استمتعت قوي، كابتن يوسف طبعا اكيد. يعني انا حابب قوي في الاخر بس اقول انه حقيقي اي حد فينا يعني بيحتاج للاخر. بصمه الفريق مش لما النجومية تتحول لعمل فردي، ولكن زي ما انت قلت في الاول، النجومية لما تتحول لعمل جماعي والروح جماعية، هو ده فعلا اللي بيفرق جدا جدا في بصمة اي فريق. وخليني اقول لك بشكل واضح ان ده بيفرق جدا في حياتنا احنا الشخصية. كل واحد فينا لما بيحس انه مش لوحده، لما بيحس انه عارف يتعامل مع الآخر بسلاسة وبمحبة وبأخوية، وإنه فعلا بيقدم التاني عن نفسه، هو ده اللي لو اتحقق في المجتمع بتاعنا، مش بس في الكورة ومش بس في الملعب، بس لو اتحقق بشكل عام يا كابتن ماجد، وأعتقد كابتن يوسف هيوافقني الرأي، ده هينقل المجتمع بالكامل في حتة تانية خالص. هيخلي الناس فعلا عندها رحمة ناحية بعض، خلينا عارفين نتعامل مع بعض بالشفافية وبحيادية في نفس الوقت. ليه؟ لأنه انت مكسبك لمكسبي، وانا خسارتي من خسارتك، لأن احنا الاتنين واحد وبنكمل بعض. دي رسالة اللي انا يعني متأكد ان انت يعني كنت عايز توصلها النهاردة، وبرضو عايز اسمع رأيك في اخر دقيقة في الحلقة.
0: يعني زي ما انت قلت انه فعلا التيم لما يكون فعلا كل واحد بيكمل التاني وكل واحد بيساعد التاني، وفعلا الهدف في الاخر انه احنا كفريق نطلع بشكل كويس، اعتقد ده اللي بيخلي فعلا في نجاح في الاخر. يعني متفق جدا جدا معاك يا كابتن سامح، وكمان معاك كابتن يوسف، وكمان مشاركات اصدقائنا كانت فعلا فعلا يعني جميله جدا، وكانت فعلا برضو مع اللي احنا بنقوله، ويعني مع نفس ارائنا يعني في الموضوع. يعني انبسطت جدا جدا معاكم بعد العوده يعني لبرنامج في الملعب، وان شاء الله يعني مش هنوقف كل اثنين من الساعه 10 مساء للساعه 11 مساء بتوقيت القاهره. انبسطت جدا معاكم كابتن سامح وكابتن يوسف، اشوفكم في حلقه جديده، وسلام.
1: مع السلامه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: يا مساء الفل على كل مستمعين راديو صوتك، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قصه وعبره، واهلا بيكم في قصه جديده مع ساندي وادم.
1: يعني عايزه مبسوطه ان انا اكون موجود مره تانيه معاك يا ساندي في برنامج يعني قصه وعبره تاني. انا يعني الحمد لله كويس، انت ايه اخبارك؟
0: انا كويسه ومتحمسه جدا للحلقه، وطبعا كلكم عارفين انا قد ايه بحب القصص، لانه يعني بشوف دايما انه اي حد محتاج يعبر عن نفسه في الاول وفي الاخر هنعبر عن نفسنا بقصة. عشان انا اقول انا مين هحكي قصة، وعشان اعلم طفل صغير حاجة هحكي له قصة. فبشوف انه القصص بتشكل قوي فينا وبتشكل في نظرتنا للحياة، ف يعني حاسة ان انا احب ارجع اقول ده تاني في بداية حلقة جديدة من برنامجنا. ويا ادم معانا قصة كده النهاردة. قصتنا بتقول او قصتنا بتتكلم عن بنت. البنت دي بنت مجتهدة وعندها شغلها، ولكن فجأة البنت دي كل يوم بتدخل شغلها متأخرة جدا، مش مرة مش مرتين، لا ده تقريبا بقى كل يوم بتروح الشغل متأخر وسط مكان الناس كلها بتروح فيه بدري، ومهم قوي لمصلحة الشغل وحاجة من قوانين الشغل، لانه لا احنا كلنا بنروح في معادنا، ده مش اوبشن انه اجي في المعاد اللي يريحني. فمع الوقت الناس اللي في الشركة بدأوا يتكلموا عنها ويقولوا كلمات بقى او جمل زي انه البنت دي مستهترة، او انه هي مش بتحترم الشغل، او انه دي مش فارقة معاها خالص، او ان هي بنت مش مسؤولة خالص. وكل يوم كانت الناس بتفضل ايه تبصلها كده بقى، يعني خلاص الناس مركزة معاها اول ما تيجي وتبصلها نظرات حتى من غير ما يتكلموا، والاحكام اللي بيحكموها عليها بتسبق اي سؤال ممكن يجي في بالهم. ولا مرة وسط التأخيرات دي كلها حد فكر مثلا يروح يقول لها هو انت كويسة؟ هو انت تأخرتي ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ لحد ما جه يوم كده ومديرها في الشغل حس انه لا ده كتير قوي بقى على هنا، ونداها وقرر ان هو يواجهها. وكان داخل يكلمها بعصبية جدا، يعني المدير كان جايب اخره بصراحة. بس قبل ما يبدأ لقي البنت بتقوله حاجة كده، وهي يا حبيبتي صوتها هادي قوي، بتقوله كده انا اسفه ان انا بتاخر كل يوم، بس انا بصحى من الفجر اجهز لمامتي العلاج واودي اخويا الصغير المدرسه، وبعدها بجري على الشغل. من بعد ما بابا توفى انا بقيت المسؤوله عن البيت كله، وفعلا ببذل قصارى جهدي عشان اجي بدري بس ما بلحقش. في اللحظه دي هو سكت كده، لانه كل الحاجات اللي هو كان داخل يواجهها بيها كانها اتهدمت في لحظه، وكل الاحكام اللي بناها في دماغه وقعت كده في ثانية. وانه البنت الكل كان شايف ان هي مهملة، وكان مع ان البنت دي في الحقيقة هي كانت مرهقة جدا، يعني هي مش مهملة، دي متحملة مسؤولية فوق المسؤولية اللي هي المفروض تكون عليها. واللي الناس فسرته ان هو استهتار كان ان يعني في الحقيقة ان هو حمل تقيل قوي عليها محدش منهم خالص كان شايفه. فيعني عايزة كده نفكر شوية في القصة اللي احنا قلناها النهاردة، ونشوف كده ايه الحاجات اللي ممكن نعرفها من قصة زي دي، او قصة زي دي تقول لنا ايه. بس انا ممكن ابدأ بنقطة، وهي انه هل احنا ساعات بنحكم على الناس بدون ما نعرف ايه اللي ورا الحكم بتاعنا؟ يعني هل دايما بنفضل نصدر احكام كده؟
1: يعني انا عجبني القصة جدا عشان هي فعلا بتعبر عن واقع يعني احنا بنعيشه، وحس ان القصة دي يعني شبه قصص كتير في حياتنا قوي. يعني حاسس ان حاجة شبه كده حصلت

0: مع يعني معايا انا شخصيا قريب يعني. فيعني عارفة كده يا ساندي، بيبقى إحساس مؤلم قوي لما الحد بيتحكم عليه بطريقة غلط، وحاسس إن إحنا بنحكم على نفسنا، أو سوري بنحكم على الناس كتير. يعني أنا حتى لو بصيت على نفسي أتكلم بصراحة، يعني بحس إن إحنا بنحب ناخد دور القاضي كتير، يعني زي المثل كمان اللي بيقول ايه، عارفة الفاضي يعمل قاضي، حتى لو مش فاضي قوي احنا بنميل دايما ان احنا نحكم على الناس. لا فلان غلطان، فلان ده شكله مستهتر، لا من غير ما ابقى فاهم ايه اللي ورا الموقف، ايه ابقى فاهم ايه اللي ورا الكلام على طول، بحس ان احنا صراع جدا ان احنا يعني نطلق كده احكام على بعض. يعني دي اسهل حاجه، دي زي صباح الخير كده، يعني اذا هقول صباح الخير انت كذا، ده فلان كذا، او حتى ممكن في القعدات، يعني سواء في الشغل او في الجامعه او في يعني صحاب مع بعض لما بنتقابل، بحس لا في دايما احكام بتتقال بقى، ان كانت بقى الاحكام دي صح أو غلط يعني، وبنسبه كبيره ممكن تبقى احكام غلط. يعني بحس ان ده سهل يعني، وعايز اسمعك برضو من الواقع اللي انت بتشوفيه، يعني برضو انت بتشوفيه ده برضو ولا لأ؟
1: يعني بصراحة كده أنا بشوف ده وبشكل كبير. يعني وأنا بحكي القصة أنا للأمانة كده كان في بنت معينة أعرفها فعلا، البنت دي جت في بالي كده وأنا بحكي القصة، وصورتها جت في بالي وأنا بحكي، لأنه البنت اللي أنا أعرفها دي حصل معاها موقف يعني مشابه جدا، يمكن مش بنفس الكيفية ممكن أحكيه. هي كانت بنت كانت بتشتغل وفعلا كانت ملتزمة جدا جدا، وكانت بتصحى قبل ميعاد شغلها بكتير قوي، كانت بجد البنت بتصحى يعني هي ميعادها في الشغل كان الساعة 9، هي كانت بتصحى من الساعة 5 الفجر يا دوب تلحق، وهي كمان ساكنة بعيد فبتخلص الحاجات اللي وراها، في حاجات لازم تحضرها لمامتها قبل ما تروح الشغل، وبعدها بتجهز الحاجات اللي هي هتاخدها معاها، فعلى ما بتخلص الحاجات دي كلها يعني هي على ما بتخلص هي بتوصل فعلا الشغل، وبتوصل شغلها بدري، يعني بتبقى حريصة كمان تعمل حسابها في الوقت حتى لو هتصحى من 5 الفجر انها توصل شغلها بدري. وفي يوم من الايام اللي حصل انه البنت دي جه كده في الشغل، قعدت يومين او 3 ايام ورا بعض مش بتيجي، ما بلغتش اي حد في الشغل ان هي مش جاية، ما بلغتش اي حد انه انا عندي اي ظروف، رنوا عليها مرتين على مدار اليومين ما ردتش عليهم خالص، فعلا اختفت بطريقة يعني لا لا اختفت اختفاء غريب قوي عليها. والبنت دي جت بعد 3 ايام، طبعا على مدار ال3 ايام الناس في الشركة كلهم كانوا يعني مشحونين غضب بطريقة مش طبيعية، كان المدير غضبان منها جدا، المديرة بتاعتها اللي هي بتديرها في الشغل بقى هي كانت يعني غضبانة منها جدا، وكانوا كأنهم ايه مستحلفين لها كده،
0: كان
1: يعني
0: بيتقال عليها ايه بقى؟ يعني قول لنا كده حاجة من اللي اتقالت
1: لا
0: عليها خلال
1: كانوا
0: اليومين
1: عاملين،
0: تلاتة.
1: واحنا قاعدين يشوفوا هيعملوا معاها ايه، وانا بقى جدا يا جماعه هو انتوا ازاي، طب مش طب يا جماعه دي مش عوايدها، طب ممكن يكون حصل لها حاجه، انتوا ازاي مش قلقانين، وقعدوا يقولوا هي سايبه الشركه من غير قوانين غير نحترمه ولا ايه، هي ازاي مهزقنا كده وجوي كده. فعلا كنت مستغربه قوي. والبنت جت بعد وقعدوا يهزقوها ويعني واسلوب كلام مش معقول، وانه وانتي مش محترمه، انتي بتستهتري بالشغل مش حاطه الشغل من اولويات، واتفاجئت البنت دي هي يعني هي بنت عارفين مامتها قوي، مامتها تعبت في المستشفى وفضلت بايته في المستشفى، وهي نازله يا حبيبتي من الخضه نسيت موت، هما اتعاملوا معاه قالوا لا انت كنت تقدري توصلي لنا بأي طريقة، كان ممكن تتكلمينا من أي موبايل غير موبايلك، معقولة ما كانش في اي حد تقدري تريني وتبلغينا منه، انت مش عايزة تقولي لنا انت وانت انت انت وهكذا. واللي حصل ان هما في فدوا البنت دي بعد دول، لان هي يعني عن حكم ان، فبالنسبة لي وانا بقى بتاعت النهاردة

0: انا البنت دي بلي فعلا حصل يعني 100% بنت وشوف وكناها. لكن اعتقد كمان بيحصل مع ناس في مواقف مشابهة لذي
1: يعني كتير. يعني لما افكر كده في مواقف حياتي اللي عديت بيها كم مره اتحل خالص يعني الدرجات ان انا احكم على حد، ساعات بيبقى اول انطباع حتى ناخده عن الشخص ممكن يبقى شخص هادي بيتكسف، بيبقى مش قادر في الاول مثلا يبقى في قعده او ناس جديده او مكان جديد او شغل جديد دخله، يعني ايا كان ان هو يبقى متفاعل قوي مع الناس ويبقى قلقان متوتر، وده يترجم مثلا ان هو ده شخص متكبر، ده شايف نفسه، ده مش عايز يتعامل مع حد، وهو يبقى يعني عيني الشخص مثلا مكسوف جدا ومش عارف يتعامل ازاي، مش عارف ياخد اول خطوة يعني، ويتحكم عليه ان هو تنك مثلا. فبحس ان ده موجود حتى في تفاصيل صغيرة مش في تفاصيل كبيرة، دايما بنميل على طول ان احنا نشكل فكرة عن حد في الاول، واي حد غامض بالنسبة لنا او مش واضح لا احنا بنحاول بأسرع ما يمكن نكون فكرة عنه، حتى لو كان الفكرة دي او الانطباع ده غلط. يعني
0: وانت بتتكلم كده افتكرت، وكان في بنت يعني جت، والبنت دي كنا لسه بنتعرف عليها وهي فعلا كانت مكسوفة جدا جدا. انا لاني اتعاملت معاها بعد كده فانا عارفة انه البنت دي

0: بس يعني كل دي بتتكرر وعنها على مواقف احنا مش عارفين كلا يعني لا اما بعكس الموقف يعني مش بس مصدوم حاجة وانا لكن كمان يعني انه الناس تكون واخدة عني صورة مش حقيقية فانه يحصل اي موقف بسيط او انا يوم ابقى نازلة مثلا حتى لو حاجة مش وحشة مش الطبيعي بتاعي فما بقاش بنفس الطاقة فحد يقول الصفة دي مش وحشة بس الصفة دي مش فيها بحس انه لا احب الناس تبقى عارفة مين هي سندي فاللي انت عامة او اللي احنا بنصدرها ندي فرص احنا ما نحبش ان احنا
1: نحن نحكم على الاشخاص يعني بحاول او بيئة معينة وندي حكم
0: يعني انا بقالي اسبوع الموضوع ده محيرني هقول لكم ليه يعني كنت بتفرج على شوية فيديوهات ليها علاقة شوية بالحتة دي بس اعتقد يعني قبل ما اقول الحاجة عليها واحدة ممكن نكون بنعملها بدون قصد انه لما بحكم احكام مش احكام كويسه مثلا هادي يعني ما بيتكلم ممكن اقول انا هادي وحكيم ومش متسرع في الكلام ممكن انك مش طايقنا احنا هنميل لايه هنميل لا ده الشخص احنا مش بنمدح الناس بسهوله لكن بننتقد وبنصدر احكام بسهوله فمش دايما بنبقى واعيين ان احنا بنعملها هو انه لما بنتقد شخص قول على غيري ان هو وحش حتى جوايا

0: في حته كده انه انا ايه انا تمام انا انا انا في فعل لو في شخص ما افضل امسكه من فدبي انه يا من الشخص الوحش يا انا بيعمله ده اخطاء غيري او الحاجات الوحشه بتبقى كانها مبررات لايه للحاجات الغلط اللي انا بعملها. فلو انا وحش ب رات انا تمام انا زي الفل.
1: ايوه انا كمان بفكر كده يعني، وانت بتتكلمي يا ساندي

0: فكرة ممكن ليه يعني، كل مجتمع بيبقى ليه عاداته وتقاليده، واحدة في حد ما مختلفة شوية وكده، يعني احنا بنفكر فيها هو صح ولا غلط، او العادات والتقاليد دي يعني هي تمام للآخر و ومناسبة للآخر ولا لأ، هو هكذا وجد على يعني ما يعني طلعوا. فمثلا الحكم على اللبس يعني دايما، او قصة شعر، او بحس ان دايما جوانا اطار من ناحية لبس، لو لبس معينة معين بالنسبة للبنات تبقى لا البنت دي لو قصرت شوية مش عارف ايه يبقى لا البنت دي ممكن تكون اخلاقها مش كويسة، الولد ده لو قصة الشعر الفلانية فيبقى ده ممكن ولد اخلاقه ما تكونش كويسة. بحس ان ده على طول حكم يعني لازم يكون موجود، مع ان احيانا يعني في ناس بتاخد ستار وتتدابى ورا لبس معين او حاجة زي كده عشان تبان ان هي قدام المجتمع كويسة، لكن هي ما تبقاش كويس، ممكن حد تاني يبقى حاكمين عليه ان هو مش كويس، لكن هو يبقى بنت كويسة او شاب كويس، واحنا بس ناخد بالمظهر ونحكم بيه. بحس ان ده من الحاجات اللي بتخلينا يعني نصدر احكام، واللي هو انا حاسس ان انا عاداتي وتقاليدي هي اللي المفروض تحكم الكون كله وهي اصح حاجة، فانا او مبادئي مبادئي دي هي اللي تمام وصح 1000000%، فهي دي الدستور اللي انا هحكم بيه على الناس. طب هل انا كمان بحكم بالدستور ده على نفسي انا كمان، ولا انا بس مسك الدستور ده كمان للناس يعني؟ وهل هما ممكن بحكم عليهم في حاجة وانا اكون بعمل نفس الحاجة بس بطريقة تانية؟ طب هل انا ببص على نفسي ولا انا قاعد بس ماسك عفا القانون كده واشوف مين غلط ومين ما غلطش، او حتى ان يعني مين عمل حاجة بالطريقة اللي حاسس ان هي لا دي احسن طريقة اتعملت ولا لا بالنسبة لي؟ يعني بحس ده جزء من الحاجات اللي بتخلينا يعني نصدر احكام يعني، واحب اسمعك يعني برضو.
1: يعني كلامك كده عن العادات والتقاليد اللي احنا ممكن ساعات نمسكها كده، عارف القصة بتاعت السلم اللي عليه موز؟
0: لا فكرني، حاسس انا سمعتها بس مش فاكر يعني، حابب اسمع منك يعني.
1: مرة في شوية ناس جابوا 4 قرود وحطوهم قصدي في، والأوضة دي كان فيها سلم عالي، والسلم ده على اسمها كتير.
0: ظبطت الموز
1: أيوة
0: صح
1: هي دي
0: كده؟
1: الموز ده،
0: ايوه
1: أيوة هي دي، كانوا حاطين على السلم الفوق. فأول حاجة حصلت إيه؟ يجيب الموز، لما القرد حاول يطلع على السلم التلات اتف عليهم نزل

0: باقيين ينزل عليهم ميه. فبقى ايه اللي يحصل؟ كل ما قرد فيهم يجي يطلع التانيين يعمل. مفيش ولا قرد فيهم بيطلع يجيب الموز،
1: كأن اللي بيطلع ده هو قبل
0: الميه. فبدأوا يعملوا ايه بقى؟ واحده واحده فالقرد الجديد ما يعرفش القصه، ليه يجري على السلم علشان يطلع يجيب الموز. فاول ما يجي يطلع التانيين يفضلوا يضربوا يضربوا يضربوا يضربوا فيه، لا واحد فيهم بيطلع. بعدها بشويه ياخدوا قرديد، فبقى عندنا قردين جداد وقردين قدام.
1: ايوه
0: القرد الجديد خالص لقي الموز، يحاول يطلع على السلم، لقي الثلاثه اللي حواليه قاعدين بيضربوا فيه، فمحدش بيطلع يجيب الموز. القردين القدام راح على طول يطلع ياخد الموز، لقي الثلاثه اللي حواليه بيضربوه، وشالوا اخر قرد من القدام وحطوا قرد رابع جديد حاول يطلع يجيب الموز، بقى برضه الثلاثه يقعدوا يضربوه. فايه اللي حصل؟ كل شويه يشيلوا قرد ويحطوا غيره، يشيلوا قرد ويحطوا غيره. بقى خلاص حاجه ثابته ان اي حد يروح يطلع يجيب الموز بيضرب، مع ان القرود اللي اتفتح عليهم الميه كان موجود ومفيش ميه تاني، بس ده خلاص اتشال واتكسر، يعني خلاص اي قرد هيروح ياخد الموز هيعرف ياخده، بس خلاص هي القرود كلها اي قرد بيدخل هيحاول يطلع الثلاثه اللي حواليه هيضربوه، مع ان الثلاثه اللي بيضربوه هم مش عارفين هما بيعملوا كده ليه، بس ده حصل فيهم، هم ما يعرفوش بيعملوا كده ليه. فده القصه دي كانوا بيقولوا بيها انه ساعات احنا بنبقى عاملين زي القرود دي، احنا بنشوف حاجات معينه زي ان الشخص يطلع يجيب الموز من على السلم، انه انت ما ينفعش تعمل كده، ده مستحيل نسيبك تعمل كده، واول ما يحاول بس يطلع سلمه نمسكه ونعجنه ضرب. فاحنا بنعمل نفس الكلام، يعني في حاجات
1: من غير
0: خلاص
1: ما يعرفوا اصلا هما بيعملوا كده ليه، هو خلاص
0: بس
1: تعودنا
0: خلاص
1: على كده.
0: دي احنا تعودنا، ده اللي المفروض يحصل او ده اللي احنا كبرنا الاناء. فيعني احنا كمان اوقات كتيرة جدا بنبقى عاملين زي القرود اللي بتضرب يعني بدون وعي وبتضرب بشكل اعمى. بس خلينا كده يعني نطلع فاصل صغير، وبعد ما نرجع نكمل كلام تاني في ازاي احنا بنحكم على طرق ممكن احنا ما نحبش نتحط فيها. خليكم معانا نسمع جاي ونرجع تاني.

0: ذكرى مش حاببها محيها شاطبها منع عن لساني.
1: تحس ان مفيش حاجة اتغيرت مع ان كل حاجة اتغيرت.

0: ورجعنا ليكم تاني ولسه مكملين معاكم ساندي وآدم في قصة وعبرة لغاية الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن انه ازاي احنا ممكن نكون بنصدر احكام من غير ما نبقى عارفين القصة كاملة، وازاي ممكن نكون بندي او بناخد انطباعات عن الناس بطرق احنا ما نحبش انه تتاخد عننا بنفس الطريقة او ان الناس تحكم علينا بالطريقة دي. وكنا بنتكلم كمان قبل الفاصل كده في انه ازاي احنا ساعات ممكن نكون بنتبع قوانين مجتمع حطها حوالينا ممكن ما يبقاش ليها اي سبب منطقي احنا عارفينه، ممكن يكون يعني ما بتجيش بفايدة ولكن احنا خلاص كبرنا عليها فرفضين نفكر ورفضين نبص للموضوع من اي منظور او زاوية تانية. فيعني عايزك تكلمني كده يا آدم انه تفتكر ايه اللي بيخلينا حتى لو الحاجة احنا مش فاهمين ايه اساسها او ليه الحاجة دي بتتعمل بس احنا بنكمل نعملها من غير ما نفكر من غير ما نسأل من غير ما نجرب حاجة مختلفة.
1: يعني بحس ان هي شوية يمكن تركيبة مخنا مع كمان ان احنا مش عايزين نبذل مجهود. فيعني ازاي يعني ايه تركيبة مخنا عشان اوضح اكتر؟ يعني احنا مخنا بيميل للاختصار، فاسهل حاجة ايه ان انا احكم على شخص على طول، هو ما جاش الشغل النهاردة اذا ده شخص مستهتر، بقى مش قاعد اقول اصل هو يمكن حصل عنده ظروف، اصل يمكن مش خصوصا بقى لو هو حد جديد في الشغل مش حد قديم، يمكن لو حد قديم عشان مخنا حافظ ان ده يعني مش بغيب او ده ملتزم او او او او يعني هيميل للاستنتاج ده، لكن لو حد جديد هي على طول هينط في دماغنا ان ده مثلا مستهتر يعني زي ما كان معنا في القصة يعني وكده. وده لان مخنا خلاص السهل اسهل حاجة موجودة عنده بيطلعها وبيعملها. وكمان وليه بنكرر ده؟ لان ده السهل دايما بنعمل السهل، بنعمل حاجة اللي ما تاخدش مجهود مننا او كده، لكن هنا بيبقى محتاجين ان احنا فعلا نضرب مخنا، ومش مخنا بس، نضرب احساسنا ونضرب يعني الانسانية الاكتر اللي جوانا ان احنا نكون بنحس بالاخر يعني، وان احنا برضو نشوف الاخر، وان احنا كمان نحط نفسنا في الموقف ده. هل انا يعني افتكر كل واحد كده يفتكر نفس موقف ان ازاي اتحكم عليه بطريقة غلط او اتخذ عنه انطباع بطريقة غلط، يفتكر ده هل انا احب زي ما حصل فيا ان انا اقربه مع الشخص دوت؟ يعني بتهيالي لا، يعني لو انسان سوي احس لا انا مش عايز اذي حد زي ما انا اتأذيت. فدي نقطة مهمة ان انا اقدر يعني يكون عندي حاول اغير بيها النمط اللي في مخي، ان انا دايما ما كنتش بدي انطباع سريع او حكم سريع. افتكر كم مرة برضو يعني اوقات كده يعني انا بحاول يعني مش بقول ان انا خلاص عديت المرحلة ديت، لكن بحاول اعلم نفسي وادرب نفسي اكتر لما بميل ان انا اخد انطباع عن شخص جديد مثلا لسه عارفه واحس الشخص ده شكله شخص مش عارف ايه واقول اي اصدر اي حكم. افتكر طب انت مش في مرة حكمت على حد او خدت انطباع عنه لكن ما طلعش مظبوط وطلع فعلا يعني هو شخص غير اللي انا قلت عليه؟ يعني طب انا هل لما انا ما رعيتش ظروف حد وما سمعتش القصة اللي وراها وحكمت عليه مثلا هو مستهتر او لكن طلع عنده فعلا ظرف، افحاول افكر نفسي بده، فاقوم افرمل نفسي انا عن نفسي بحاول افرمل نفسي عن ان انا اطلع حكم سريع يعني.
0: يعني عماله كمان كده افكر انه احنا بنحب قوي قوي نلعب دور القاضي او الحاكم، يعني بنحب قوي نحط نفسنا في موضع القاضي مع ان كلنا بلا استثناء احنا في موضع متهم. يعني كلنا يعني ساعات احنا بنحس انه احنا في الدنيا دي عايشين ضحايا وانه العالم ده وحش. بس انا عايزه اقول انه احنا كلنا ضحايا وكلنا متهمين، او يعني زي ما انا في حد كان جاني عليا انا كمان كنت جاني على اخر، فاحنا
1: بالظبط.
0: كلنا في موضع اتهام. بس احنا بنحب قوي قوي نتجاهل ونتغاضى ده ونقعد على كرسي القاضي. يعني لو ركزنا هنلاقي ده في اي حاجة في حياتنا، مع ان لما الايام بتلف او من غير ما تلف، يعني احنا ساعات مش بس بنحكم على حاجة انا لو كنت اتحطيت في نفس الظروف كان ممكن اعملها، لا ممكن اكون انا فعلا بعملها ولكن انا ما بعترفش قدام نفسي ان انا بعمل الحاجة دي. وبرضو الفترة اللي فاتت كده انا كنت يعني اتفرجت على شوية حاجات ليها علاقة بانه ازاي احنا يعني في وقت من الاوقات كده كان في مكان، يعني اماكن معينة وقت الحرب يعني العالمية، وازاي وقتها في جرائم بشعة اتعملت، وانه ازاي في ناس كتيرة وقتها كانت بتعمل دراسات عن انه هو الجرائم دي سببها ايه، والناس كده كان نفسها تلاقي زي جرثومة معينة او اي حاجة لما تدخل حياة الشخص او لما تدخل جسمه تركيبة مخه تتلخبط ويبقى شخص شرير، كأنه الشر ده ايه، كأنه مرض. وفعلا في وقت طويل قوي الناس كانت مصدقة ده، ولما في ناس كانت بتطلع ايه، يعني في دكاترة كده نفسيين كانوا بيقعدوا مع فعلا المسجونين بعد الحرب اللي ارتكبوا جرائم وكانوا بيحاكموا دوليا، وانه ازاي الناس دي لما قعد معاهم لانه دول ناس عادية جدا، يعني لان هو بيشوف نفسه فيهم وبيشوفنا كلنا فيهم، وبدأ يحس انه اي حد فيهم هو في الاول هو يعني هو اب، ممكن يبقى اب حنين وزوج مثالي واخ كويس، ولكن هو نفس المجرم. فانه ازاي شايف فيهم ناس عادية، وازاي الناس العادية ممكن جدا يبقوا هم نفس الاشرار دول او يطلع منهم الاشرار دول. وفي الوقت ده في ناس كتيرة على فكرة كانت بتعارض الفكر ده وكانت بتميل ان هي تصدق انه لا هم اكيد هم كأن في حاجة او خلل معين هو اللي وصلهم لكده، عشان الناس تحس وتطمن انه دي حاجة بعيدة عننا. وفعلا وقتها في كتب اتعملت عن ده، وفي كتب اتعملت عن الرأي المضاد، وفعلا الكتب اللي كانت بتلاقي جماهيرية كتيرة هي الكتب اللي بتقول انه الناس دي بعيدة عننا، احنا مستحيل نبقى زي الناس دي.
1: انا عاجبني قوي القصص اللي بتدخليها قوي يا سانتي، وبتظهر اكتر او القصة الاساسية يعني في الحلقة النهاردة. يعني كمان انا كمان فكرت في حاجة، احنا دي بيها بنحكم على بعض خصوصا حكم سلبي. يعني شفت كده اوقات لما بقول حكم على حد ان هو في حاجة سيئة يعني او سلبية، بحس ان انا احسن او بنحس ان احنا احسن. فالحكم دايما السريع او الحكم بالطريقة دي بيخلينا نشعر ان احنا افضل من غيرنا، فبيدينا استحقاقية كده، ومع ان يمكن لو بصنا على حياتنا لا احنا مش افضل ولا حاجة، ده احنا ممكن نكون اسوأ كمان، وكمان هكون ظالم الشخص اصلا، يعني ان انا اكون بحاكم بظلم. يعني حتى برجع للقصة بتاعت البنت اللي انت حكيتي عنها في الشغل معاكي برضو، وان هي اترفضت بسبب حس ان لا انت مش محترمانة. حس اكتر حاجة شفتها في القصة دي ان كرامة المديرين اتجرحت قوي، يعني حسوا ان كرامتهم اتأثرت قوي، وان كان التفسير اللي على طول جاهز، وعشان كده خدوا قرار يعني قاسي جدا على البنت، يعني ان كرامتنا اتجرحت، ان احنا يعني ما حسناش بالاحترام الكفاية منك، فاحنا هنعاقبك حتى لو انت فعلا كان عندك ظروف، بس احنا حسينا بعدم احترام وانت كأنك كسرتي كده كبريائنا، فاحنا هنعاقبك ان ما تبقيش موجودة. فبحس ان احنا بنهتم بنفسنا قوي زيادة عن اللزوم اكتر من اي حد تاني، رغم ان احنا مش هنحب ان احنا يعني نعامل بنفس المعاملة ديت. يعني دايما لو اتحطينا احنا في موقف زي كده هنقول لا، انا محدش حاسس بيا، محدش فكر يفهمني، محدش فكر يسمعني او يسمع الحقيقة مني، طب ما كنتش حكمت عليا بسرعة. لكن بالعكس تلاقي الموضوع بقى اسهل خالص. يعني
0: يعني انا كمان يعني بفكر في كلامك كده وبطبقه على الموقف بتاع البنت، يعني عمال افكر هو ازاي فعلا هما كرامتهم بالنسبة لهم، او انه ازاي الدنيا ما تمشيش على مزاجهم حتى لو كان خارج ارادة اللي قدامهم. يعني البنت دي اول ما عرفوا ان مامتها كانت تعبانة في المستشفى وان هي كان بقالها 3 ايام في المستشفى مع مامتها، انا فاكره كويس جدا هما ما قالولهاش ايه ده الف سلامه، ما اطمنوش على مامتها، ما سالوهاش طب هو انت مامتك عامله ايه دلوقتي، طب هي خرجت من المستشفى، طب انتوا محتاجين اي حاجه، ما حصلش اي حاجه من دول. هما بس اول ما سمعوا انه مامتها كانت تعبانه او مامتها تعبانه وفي المستشفى قالوا لها حاجه واحده بس، قالوا لها برضو ده مش مبرر، ايا كانت ظروفك مش مبرر ان انت ما تبلغيناش. يعني عمالة افكر كده انه ازاي احنا موضع انه انا حطيت نفسي على كرسي القاضي ده يقول عني حاجة، يعني ده يقول انه اصل، يعني ده يقول عني ان انا في منتهى القسوة. يعني لو انا شايفة الموقف بتاع البنت دي انه ازاي هم بيتعاملوا بهذه القساوة، على فكرة احنا اي موقف بنصدر فيه حكم على اخر احنا بنتعامل بنفس القسوة، حتى لو احنا مش مدركين، حتى لو احنا شايفين ان الموقف لا مش كبير للدرجة دي، بس
1: ايوه
0: كوني بطلق احكام يبقى انا عندي نفس القسوة دي حتى لو كان الموقف يبان اخف.
1: ايوه يعني انا بحس ان احنا دايما لو حطينا نفسنا مكان الناس يعني هيفرق كتير قوي، هيفرق كتير في الحكم، هيفرق كتير في التصرف، هيفرق كتير ان انا حتى لما اشوف لسه التصرف، يعني بس ان انا اكون بحكم على تصرف الشخص يعني مش على الشخص ككل. يعني مثلا موقف زي ده مثلا هي يمكن تكون كانت سابت شغل مهم محتاج يتعمل، او ممكن كان يتسبب في خسارة مثلا او اي حاجة، فحقي كمدير مثلا اتضايق، لكن يعني محتاج افصل موقف من الموقف يضايق، ما بين كمان ان انا استنى اسمع القصة كاملة وكمان اتعاطف مع القصة اللي حصلت. يعني فعلا زي ما انت قلتي، او اهتم حتى الف سلامة لمامتك ونشوف حتى ممكن تقدر تساعد ازاي. الموقف نفسه ضايق عشان كانوا محتاجين يتبلغوا، بس لما اجي اسمع القصة كاملة اكون خلاص انا فهمت، حطيت في اعتباري يعني فعلا انا لو مكانها هعمل ايه، لو انا ممكن انا متسبعة. يعني بتخيل كده يعني، وبعد الشر عن مامة اي حد فينا يعني ومن المستمعين، بس موقف يبقى صعب يعني ان حد يبقى بتحبه قوي تعبان، وقتها المخ مش بيبقى حاضر قوي للتصرف السليم، يبقى اكتر حاجة خصوصا لو الحالة او خطرة ان هو يفكر ازاي يلحق الشخص اللي بيحبه ده، ان يحاول يعني يبقى بيكون جنبه على طول، وان لغاية ما يطمن. الموضوع بيبقى موتر جدا، في خوف شديد بيخلي العقل ما يفكرش بطريقة منطقية. يعني معلش لو انا هنقل حد تعبان مش هشوف الشغل بسرعة، يعني ده هيحصل لما ابتدي اطمن على الشخص اللي انا بحبه قوي. يعني غير ان كمان موبايلي مثلا او موبايلها كان في البيت، ففكرة ان هي تسيب مامتها تعبانة وترجع، فانا بقى كمدير او انا كحد يعني في مسؤولية أو سلطة، محتاج أشوف بقى الصورة كاملة دي وأحط نفسي مكانها. حس لو ما حصلش كده لا، يعني هيبقى في تصرف عنيف زي اللي حصل ده، لأن أنا مش هممني أي حاجة، لأن أنا فاصل نفسي أصلا عن الشخص. يعني مش بعتبر نفسي ان انا ينفع اكون مكانه، واني حتى لو اعتبرت نفسي مكانه لا، انا هتصرف بطريقة احسن من اللي هو اتصرف فيها. يعني
0: يعني اصدار الاحكام على الناس فعلا، يعني زي ما انت كنت بتقول كده من شويه انه كانوا بيدينا احنا استحقاقيه، وكانه بشوف انه انا لو كنت مكانه كنت اتصرفت احسن منه مليون مره، وانا وانا وانا يعني عماله افكر كده انه يعني اصدار الاحكام بيقول ان احنا بنتعامل بقسوه مع الناس، و بيقول برضو ان احنا في حاجة كبيرة قوي ناقصانا، وهي التعاطف، او انه اكون فعلا بحس باللي حواليا. ودي على فكرة حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، انه اكون بحس باللي قدامي، حاسس بوجعه، قادر يكون عندي تعاطف حتى لو الموضوع بعيد عني. دي بجد حاجة مهمة جدا جدا جدا.
1: بحس بده اللي بيميزنا يعني كبشر بالزبط.
0: يعني ده انا يعني ده ال على فكره الطيور والحيوانات بيحسوا بده تجاه بعض، فعيب قوي
1: بيتعاطفوا
0: بالظبط. يعني عيب قوي لما نبقى احنا كبشر ابقى انا انسان وما عندي، يعني انا بس يعني في حاجه احب اوضحها، انه كلمه انسان بتحمل معاني جواها. يعني لما تلاقي حد عنده تعاطف، حد يعني دايما الانسان يعني هو احسن صورة. يعني لما نقول كلمة انسان ده بيقول لنا انه في احسن صورة، الله خلق الانسان في احسن صورة، فده في كل الصفات الحلوة. لما يبقى في صفة ناقصة مني، اذا انا مش عارف اعيش انسان، يعني مش عارف اعيش انسان كما يجب ان يكون كده. فحتى لما تلاقي شخص كويس، لما تلاقي شخص عنده تعاطف، لما تلاقي شخص ما عندوش قسوة، لما تلاقي شخص بيحب الناس، بنقول ان الشخص ده ايه؟ عنده انسانية، عارف يعيش انسانيته. فيعني عيب قوي قوي قوي لما احنا نبقى مش عارفين نعيش انسان، في حين انه في حيوانات كثيرة عندها صفات من دي. يعني انا كان عندي عصافير، فيهم كانوا اتنين عصافير كده متجوزين، عصفور وعصفورة. العصفورة بعد يعني كانت خلاص في اخر حياتها يعني، وتعبت ويعني وماتت اخر يعني قبل ما تموت، كانت يعني خلاص عجزت، يعني العجز دي باين في شكل العصفورة. جوزها العصفور كان متضايق عليها جدا، متضايق جدا، هي كل ما تصوت وهي موجوعة هو بيصوت. لما هي ماتت قعد بجد يصوت. فعيب انه يبقى في الطيور بتحس بوجع بعض، واحنا ابقى انا انسان ومش عارف اعيش انسانيتي واحس بوجع الاخر، يعني عيب قوي. فده يرجعنا كده لانه هو ايه القانون الذهبي، يعني بيتقال عليه كده ان هو الجولدن رول او القانون الذهبي في التعامل، هو ان انا اعامل الناس زي ما الناس تحب تعاملني، مش عامل الناس زي ما الناس بتعاملني. يعني لو حد بيضايقني ما روحش انا ضايقه، لا انا عامل الناس زي ما احب ان هم يعاملوني.
1: بالظبط، هو ده يعني بحس ده المغزى. انا لو في كل مره يعني في مواقف مع الناس هشوف انا احب يعاملوني ازاي، فاعملهم بنفس الطريقه، ده هيفرق. الفكرة ان احنا فعلا مش بنحط في بالنا او نحط مكاننا يعني ونحس بالناس، لكن لا، هو انا وبس يعني لازم اخد طريقة المعاملة ديت او اخد الامتيازات ديت، الناس تفهمني، الناس تسمعني، الناس تحس بيا، لكن انا لا، مش مهم ان انا اعمل كده مع الناس، يعني مش مشكلة، كأنهم مش محتاجين ده، كأن انا بس اللي هبقى محتاج كده ان حد يحس بيا وحد يسمعني وحد يطبطب عليا، وهم مش بشر، هم مش محتاجين. لازم اطلق بسرعه عليهم الاحكام وخلاص. بتهيالي المبدا ده لو يعني اتزرع جوانا، اني اعامل الناس زي ما احب ان الناس تعاملني، احس ان العالم ده هيبقى عالم مختلف تماما. كمان مبدا ان انا ما يبقاش يعني فعنية يعني حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة قوي، سوري، خشبة كبيرة قوي، وبص على الحاجة البسيطة قوي اللي بمشي، اللي مثلا فعنين الناس التانية، أنا فيها حاجة كبيرة قوي. وأقوم حاكم على الناس اللي فيها يمكن حاجات أو بتغلط غلطات أقل مني. تهيألي لو عشنا بالمبدئين دولت العالم ده يعني ده ممكن يبقى جنة يعني على الأرض.
0: اللي هو حبيبي طالما عندك كده عينين عارفة تلاقي الغلط، يعني عينيك عارفة تشوف الغلط وتنتقده، يعني بالأولى اعمل ده في حياتك، بالأولى نظف حياتك انت. طالما انت عايز الحياة حواليك نظيفة والناس نظيفة ومش قادر تستحمل الغلطات او الحاجات الغلط او الحاجات الوحشة او الصفات اللي مش عاجباك، بالأولى نظف انت حياتك قبل ما تروح تنظف حياة حد تاني أو تحكم على حياة حد تاني إن هي متوسخة.
1: ده بالظبط يعني، وده في الأول بيجي من جوه القلب. لو القلب يعني لو الإنسان شاف حقيقته وشاف إن هو فعلا محتاج يتغير، بيتهيألي ده أول الطريق. لكن لو ده ما تشافش من الأول أصلا، فحاسس مهما الناس اتكلمت أو حاولت تلفت انتباهه، لا كأن محدش بيتكلم، كأن هو ما عندوش ودان تسمع. بحس من الأول أنا كل واحد محتاج يبص ويشوف في نفسه الأول، أنا فعلا قادر أتعاطف مع الناس؟ هل أنا بميل إن أنا أحكم بسرعة؟ هل أنا محتاج أسمع باقي القصة وما أكونش شايف منظور شايف منظور واحد بس، محتاج أشوف الباقي؟ بتهيألي وقتها هيفرق. بتهيألي خصوصا الناس المديرين وفي أماكن قيادية وفي أماكن مسؤوليات، بتهيألي لو حصل جواهم النقلة ديت هيقدروا ينقلوها لغيرهم، لأن تأثيرهم أقوى ولأن الناس هتحس بفرق المعاملة والإحساس. ومش معنى كده إن أنا هكون متساهل خالص مع يعني في القوانين أو في وضع معين، ونبقى كأني يعني في ناس ممكن تقولك إحنا هنفتحها بقى طبطبة أو حضانة. لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع إن أنا بيبقى عندي بصيرة زيادة، عندي اتساع في ذهني زيادة، عندي عين بتقدر تشوف أكتر وأعمق مش بطريقة سطحية.
0: يعني للأسف احنا وقت حلقتنا خلاص بينتهي، ولكن حقيقي يا آدم شكرا على الحلقة النهاردة، حلقة غنية وكلام وموضوع يعني يحتاج كمان نتكلم عنه أكتر وأكتر، و يعني واثقة إنه كل المستمعين فعلا أكيد في حاجة فرقت معاهم في الكلام النهاردة. هنستناكم في حلقات جاية كتير من برنامج قصة وعبرة، نشوفكم في حلقات تانية كتير كل اتنين من الساعة 11:30 ل 12:30 بعد منتصف الليل. تصبحوا على خير.

الويب سايت عليه كل حاجه، سكين كير، هير كير، ميك اب، كل حاجه هتحتاجيها هتلاقيها موجوده على الويب سايت بلس.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصله تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق. بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه. اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول إنه مهم قوي نعرف إن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف إنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية إن هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما أتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة أو أضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح أكون قاصد أو قصدة ألعب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا أغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعاً من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسياً جداً لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقوليلنا يدينا كده فيها ايه بقى.
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنتي بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعنة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا اغنية انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميلة جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة، لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا، عميقة قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي يعني.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوا اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأني في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلاً أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: فيها دور الحياة صعبة اللي أنا عايشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها.
1: ينفع عادي ياخد السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي

0: ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول, وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
1: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا, شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده, بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق, لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية, أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي, ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية. الخوف من اني ادخل في علاقات غلط,
0: ايوه,
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى, انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده, تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه, تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني, خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما وصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية، بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده وما تحسش بأي
1: الخوف بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة، لأني خلاص هو مات، مفيش أي تأنيب منه، مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمش، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير. أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي واقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع، أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف أعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الأمل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الأمل. لأني ما ينفعش أكون الأمل اللي عندي أو زي ما كنا بنقول الأمل والحلم متقاربين. الأمل اللي عندي أو الحلم اللي عندي في حتة وأنا إمكانياتي بعيدة قوي قوي، ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني عندي أحلم في الأول على قد اللي أنا عايشه، بعد كده أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. لأني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل، لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقولوا عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي حبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمينة.
0: هل في حاجات لازم أقولها

0: اقول لها لأ في حياتي، ولا اي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، واقول ان خلاص هي دي الحياة هعمل لها ايه.
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: نعم.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما أتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب ما دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني مفيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي. انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه يعني اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما كهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي. شكرا.
0: انا مبسوطة انك كنت معايا.
1: وانا كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية.
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده. تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام؟ تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكر البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طابي يقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع الأحاط وأمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: هتهدد الطرف الثاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العدو ما يلخبطوش.
1: وعايز اقولك بقى ان في طريقة عجيبة

هوب هوز الكنترول، يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها، واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول. من غير أي حاجة هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا.
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهاردة هيكون معنا يا لولا اغنية انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنية النهاردة النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميلة جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامة انه مثلا غنى اغنية تكون خارجة او على الاقل هايفة مثلا او ملهاش لازمة، لكن هو دايما بيختار اغاني قوية. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجملة قوية جدا، عميقة قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول.
1: على طول.
0: أنا بتستناش.
1: أيوة فأنت خلي بالك مني، يعني أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أين ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي